صلي وركز بآيات سورة الكهف وحياة من خلق الفرح الجرح ده كله عليك أيوه ربنا لما بيقفل لك سكة بيفتح لك ميت ألف بس إياك تزعل بكرة الضحكة في قلبك تملى الكون طب قوم وتوضب صلي وركز في آيات سورة الكهف وحياة من خلق الفرح الجرح

ملهاش لازمة، كل ما مر في لحظة أزمة بقدر أسافر زي النجمة، روحي تلف تقول يا إلهي وبتاع الدنيا ملهاش لازمة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الباور 190-190. دعمك إنقاذ حياة.

لسه الصبح مع فادي إبراهيم وعبير بسيوني من الحد للخميس من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش أكتر من اللي جاي عشانه، وبرعاية بولي فريش هتخلي عينك فريش فترة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية

0: عشان بنحب الكورة بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
1: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من عشرة

الراديو 90 90 هواها مصري.

الراديو 90 90 هواها مصري.

حصل منك مستحيل تبعدني عنك. بعشقك.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة صباحا مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية وتكوين مخزون آمن ومطمئن لفترات زمنية طويلة لضبط الأسواق وتوازن الأسعار، هذا بالإضافة إلى إقامة شراكات قوية مع القطاع الخاص. وخلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزراء التضامن الاجتماعي والتمويل

وزراعة وعدد من المسؤولين، وجه الرئيس السيسي بالعمل المستمر على تطوير أدوات الدعم وضمان تقديم الدعم اللازم للشرائح المستحقة. الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد التزام مصر الدائم بدعم البحرين على مختلف الأصعدة، معربا عن الإدانة الكاملة للاعتداءات الإيرانية على سيادة المملكة واستقرارها. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي من العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى، الذي أعرب عن بالغ تقديره للموقف المصري الثابت في مساندة بلاده ولتضامنها مع دول الخليج في مواجهة التحديات التي فرضتها العمليات العسكرية بالمنطقة. وزير الخارجية بدر عبد العاطي أجرى مباحثات هاتفية مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، تناولت المباحثات الجهود المبذولة لاحتواء التصعيد والحيلولة دون اتساع دائرة التوتر بالمنطقة، وذلك في إطار التشاور المستمر بين البلدين الشقيقين بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية. اقتصاديا، السلطات الأمريكية قررت إجلاء نحو 60,000 شخص بسبب حرائق غابات تهدد مدينة سبوكان بولاية واشنطن. وأشارت السلطات الأمريكية إلى أن هذه الحرائق أسفرت عن أضرار مادية، من بينها تدمير نحو 600 مبنى بينها منازل وشركات. رياضيا، تقارير صحفية بريطانية كشفت عن سعي رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم إنفانتينو للحصول على دعم من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمساعدته في البقاء بمنصبه في ظل تصاعد الضغوط المطالبة باستقالته. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 24 درجة. الدقيقة الأولى.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.
0: اسمع الراديو 90-90 في أي مكان من على موبايلك.

من صباحك مطرحك على راديو 90 اف ام 84 2026 الثلاث. هو ده النهارده، ودرجات الحراره النهارده 35 23، القاهره درجه الحراره ها بتقل اهو، اسكندريه 32 24، الاسماعيليه 36 25، العريش 33 25. احلى صباح لاحلى صبحويه في الدنيا، عاملين ايه؟ تكونوا بخير، صبحوا علينا دايما، وتواصلوا معنا عبر كل وسائل التواصل مع راديو 90. عندك الفيسبوك بيج راديو 90، موجودين على تويتر، الهاشتاج بتاعنا النهاردة على تويتر او اكس، واحد لسه مصمم انه اسمه تويتر برضو، الهاشتاج النهاردة هو صباحك مفرفش مع يونس. اللي بيحب تويتر او اكس ينورنا على الهاشتاج بتاعنا، والواتساب 010-400-9094. طيب ينفع نبدأ كده؟ ينفع؟ مفاجأة صح؟ أنا مش هشغلها ومش هلعب جزء منها طبعا لأنها عظيمة وكبيرة جدا، غير لما الاقي كم ناس على واتساب رهيب بيقولوا لي يلا بينا ندوس. واتساب هو 010-400-9094. يلا بينا. كم واحد هيقول

الكوبليه التاني كمان ولا ايه؟ انا قاعد، انا فاضي، ما عنديش حاجه، انا مبسوط وقاعد بغني. قولوا لي انتوا كمان، يلا ندوس نكمل الكوبليه اللي بعدها. احنا عاملينها مضغوطه كده علشان تبقى باقصر وقت ممكن، بس عايز اقول لكم ان انا بعد ما اتضغط الضغط نص ساعه. فيلا نكمل ولا ننقل؟ ها يلا واتساب على طول، على طول على طول، ابعتوا لي على واتساب راديو 90 90 نكمل الكوبليه كمان ولا ايه؟ كمل كمل كمل كمل كمل كمل كمل. واتساب هيبقى حلو. كمل قول يا ستي.

0: تكسير السعادة مع أحمد يونس.
1: ما تقلقوش في دلع حلو، في دلع حلو وحاجات حلوة هتتبسطوا كده الساعة الأولى، لأن أنا شايف الناس مبسوطة، فيا رب دايما تكونوا مبسوطين ويكون العبد اللي سب كده في أنكم تكونوا مبسوطين. من الجزء اللي سمعناه، أو إحنا سمعنا كوبلهين من أنت عمري، تقدر تقول ان ام كلثوم ملهاش وقت، تقدر تقول ان ام كلثوم تتسمع في اي وقت. يقولك لا، اصل الست تتسمع بالليل. هي اراء، بس هي الحكايه وما فيها ان ام كلثوم هي بتفرض نفسها على الوقت. انت مزاجك دلوقتي تسمع ام كلثوم الصبح بالليل، الضوء هي ليها كده، بدليل انها حفلاتها في الاذاعات، اذاعه الاغاني مثلا بيبقى ليها حفله العصر وحفله بالليل كده يعني. فهو الست مش وقت، الست مود. وهي صراحة يعني هي بتخلي المود حلو. في مجال التنمية الذاتية في نظرية مهمة اسمها العقلية المتطورة. فكرتها ببساطة ان الانسان بيقدر يطور من نفسه عن طريق تغيير طريقة التفكير بتاعته. وبتفرق ما بين العقلية الثابتة اللي بتخلي كل شخص عنده قدرات ثابتة ما بتتغيرش ولا بتتطور، والعقلية التانية اللي هي المتطورة اللي بتخلي الشخص مؤمن انه يقدر يطور من نفسه دايما ويضيف لقدراته ومهاراته. ازاي؟ هقولك. انك تكون مؤمن من جواك ان القدرات والمهارات مش حاجة ثابتة الواحد بيتولد بيها، يا ما تبقاش موجودة، وانك دايما تقدر تتعلم وتضيف لنفسك وتتطور. لازم تكون مؤمن بده. ان التحديات لما تيجي اواجه، بل بالعكس انا ممكن استمتع بده لاني عارف اني رايح لحتة احسن، وكل تحدي هو فرصة عشان اكون احسن. لازم تكون عارف ان الاخفاق هو مش نهاية الدنيا خالص ولا نهاية اي حاجة، بالعكس ده خطوة محتاجة زقة اكتر عشان اكمل افضل. بيقولك ركز دايما على كل خطوة حلوة بتعملها في اي حاجة، في اي حاجة، بس كل الخطوة دي ببساطتك وحسيت ان انت عملت بيها حاجة. انت بساطتك انت، مش حد تاني، لان احنا مش قصتنا ان انا اطور من نفسي باسعاد غيري. العقلية المتطورة اللي بيتكلموا عليها في الموضوع ده بيقولك بني ادم الصبور صاحب البال الطويل اللي متقبل لفكرة ان التطور بياخد وقت هو اللي بيعرف يكون عنده العقلية دي. النقد اللي بنتعرض ليه جزء كبير منه لازم نوصله على انه فرصة، بس لازم اميز قوي وافهم الفرق بين النقد اللي انا عايزه يطلع مني شخص تاني افضل، وحالة الهجوم والسعار اللي موجودة بين الناس وفكرة ان حد عايز ياكل اي حد مجرد ما يكتب اي حاجة او يقول اي حاجة. بحسب النظرية الكبيرة اللي بنتكلم عنها بيقولك واحدة مرة في التانية انك لما تعمل الحاجات دي بيقولك انت هتلاقي نفسك بتتغير وطريقة تفكيرك بتتغير، وبالتالي انتاجك كمان بيتغير، وبيقلل اهم حاجة بقى من الشعور بالضغط والتوتر، وبيحسن الصحة النفسية، لانه بيوصلنا لمرحلة ان انا خلاص واثق في نفسي جدا جدا جدا جدا، وعارف ان انا قدها الجو عايز هذا الواتساب كده دلعه بقى. يعني كاري الساعة دي محتاجة يبقى تفطر على الواتساب دلوقتي. يسعد صباحكم ويومكم وروقكم.

صباح الفل، صباح الهنا. انت لسه معانا في صباحك مطرحكم على الراديو 99 FM. صباح علينا، يلا على واتساب الراديو 99 010 400 99 4. وعايز ناس تفضل كده مبتسمة، انا مش عايز غير ده، ان انتوا تكونوا رايحين النهاردة الشغل مبتسمين ورايقين. وكمان حاجة، اللي سمعني في البيت برضو يكون عليه مود كده حلو من الروقان، جهز فطار حلو كده، كوباية شاي او فنجان القهوة الحلو بتاعك، واستمتع بالساعة الأولى عشان احنا هندلعك قوي كمان، وانتي كمان معانا.

البنوك المصرية هتقدم مجموعة من الخدمات المصرفية مجانا، زي فتح حسابات جديدة من غير رسوم ومن غير حد أدنى، إصدار بطاقات الخصم المباشر والمدفوع مقدما، والاشتراك في خدمات الموبايل البنكي مجانا. ده مستمر لحد يوم 15 بمناسبة اليوم العالمي للشباب. بالحاجات اللي هتقدم مجانا ايه؟ فتح حسابات جديدة من غير رسوم ومن غير حد أدنى، إصدار بطاقات الخصم المباشر والمدفوع مقدما، والاشتراك في خدمات الموبايل البنكي مجانا. بس خلي بالك ان ده لحد يوم 15/8. النهارده انا بفضى الحلقه قلت النهارده 8/8، لا النهارده 4/8، انا اسف جدا يعني. طب وزاره التربيه والتعليم حددت رسوم تسليم طلاب الثانويه العامه شهاده النجاح بمبلغ 70 جنيه للطالب. صباح الفل، صباح الهنا.

بص وانت رايق كده هقول لك حاجات تضحكك خلاص، وهتلاقي حاجات كده وتقول شر انت ما يضحك. حاجات عملناها بس ممكن ما نكونش بنقول ان احنا عملناها. شوف كده من اللي انا بقوله، قول كده انا لبست في عدد واقول واحد اتنين، لان هقول لك حاجات كتير يعني. تمام، عملت يعني قول لي كده انا عملت من اللي انت قلت يونس كان، وركز معايا وابتسم واضحك وافتكر مع نفسك اللي انت عملته. عملت بحث على جوجل على اسمك رغم انك عارف ان محدش يعرفك اصلا غير العيله وخمسه من صحابك. نسيت مفتاح البيت جوه وحبست نفسك بره الشقه، ونسيت مفتاح العربيه جواها. كنت بتاخد سكرين شوت من كلام حد وعايز تبعتها لحد تشتكي له وتقوم بعتها له هو. اكتشفت انك نسيت المحفظه او الفلوس وانت في نص الطريق. عملت نفسك بتضحك على نكته انت مش فاهمها اصلا اضطراري عشان ما تحرجش اللي قدامك، او علشان لو ما ضحكتش يومي مش هيعدي. نسيت اسم حد ولسه هيلولك من ثواني. كذبت وقلت ان الدنيا كانت زحمه، والحقيقه ان انت اللي كذاب وبتحور، وانت كذابه وانا كذاب ورايحين نازلين متاخرين. بتكلم نفسك بصوت عالي وانت لوحدك، وفي مره او اتنين حد قالك نعم في ايه بتقولي. بعد كل خناقه ومناقشه حاده بتيجي في دماغك ردود احلى كان المفروض تقوله فتبتدي تعمل الحوار من الاول. ايوه هاتلي بقى دي عندك، تعيد الحوار من الاول وانت قاعد على السرير كده او قبل النوم نايم، وتعيد السيناريو وترد وهو يرد وترد وهو يرد، فتنام بقى مرتاح. جربت وانت صغير توازن مفتاح النور او مفتاح تشغيل اي حاجه، او مفتاح اللمبه بتاع الثلاجه من جوه ما بين انها منوره ومطفيه تخليه في النص. يا سلام ويا سلام وكنا نفتح جزء صغير من الثلاجه لحد او بنقفلها يعني نوربها كده عشان نشوف النور هو بينور او بيطفي. كانت متعه ان انت تلقط الثلاجه وهي لسه بتنور وتطفي، او بين البنين. وانت صغير كنت فاكر القمر بيمشي معانا واحنا ماشيين في العربية، وان الشجر طلع يجري معانا. عملت نفسك نام في العربية او على الكنبة عشان يشيلوك لحد السرير بعد ما المشوار يخلص. مسكت فرشة عملتها مايكروفون وغنيت ورقصت قدام المراية، وحد قفشك فتحوا الباب وبصوا لك الله الله ما خلف انا رقاصة او يقفوا يضحكوا. غنيت قدام المروحة عشان تسمع صوتك وبعمل كلمت القطط والكلاب اللي في البيت اللي بتربيهم علشان انت كأنك بتكلم اطفال، ولقيت حد بيبص لك ملك يا ابني. دخلت اوضه ونسيت انت كنت داخل ليه، وقفت تبص. دخلت اوضه والدنيا ضلمه وانت خارج من الاوضه، حسيت ان حد هيشدك من هدومك فطلعت تجري. اتكعبلت وقمت في الشارع، وقعت في الشارع وقمت بسرعه ترفض هدومك ومبتسم وبتبص كان الناس بتبص لك وهي الناس مش دريانه بحالها اصلا. اتصلت بحد وطول ما الجرس بيرن بتقول يا رب ما يرد يا رب ما يرد يا رب كده، رن اتنين تلاته اهو اربعه وتقوم قافل. فضلت حاطط الاكل قدامك لحد ما تلاقي حاجه تتفرج عليها وانت بتاكل، او لازم الاكل يبدا مع بدايه الفيلم وهكذا يعني. فضلت تدور على زرار الاسانسير كتير او تدوس اسف عليه عشان يجي بسرعة. ونختم بايه؟ كريزة الضحك اللي بتيجي في العزاء، ودي صعبة قوي يا جدعان. ما تقولوا ليش ما حصلتش معاكم، كذاب كذابة. مين فينا ما راحش يعزي وتحك، وخصوصا لما نبقى رايحين شلة. انا في مره كان معايا واحد صاحبي وضحك، فهم افتكروا بيعيط، فراح الراجل يقول له يا حبيبي

تعالوا نروح للبرج في الدرج، وانا اسف ان احنا بنزيع يعني مقاطع كده علشان الوقت، يعني بنحاول نجيب لكم كل اللي انتوا بتحبوه. الجدي بيقول لك حاول النهارده على قد ما تقدر ما توترش نفسك، واللي بيوتروك ارجوك تجنبهم، المشكله ان انت عارفهم، ابعد عنهم. الدلو النفسيه محتاجه يوم جنون، يوم من غير مسؤوليات، يوم خروجه كده روح وملاهي، انت والشله الضايعين بتاعت كل واحد فينا دي، هي دي اليوم بينفع معاها. الحوت اندمج مع الناس اكتر، جرب يعني مطلوب حته ان انا يعني زي ما يقولوا اسوشيالايز اكتر، بس اندماج مش على السوشيال ميديا، اندماج فعلي قولا وفعلا وصوتا تليفونيا. الحمل الحاجة بتبقى قدام عينيك بتقولك انا هو المحمي، اعمل اي حاجة وانت ولا هنا يا اخوي. مش عارف دي تناكة ولا الاخ ماله والاخت الحمل مالهم. الطور بيقولك لو تنزلنا شوية هنحس ان احنا حياتنا بقت افضل، لو فكناها شوية هنحس ان حياتنا بقت افضل، لو فردنا البوس شوية هنحس ان حياتنا بقت افضل، مش كده؟ الجوزاء الآن من ان خطوة انت بتفكر فيها بقالك مدة تاخدها، فبيقول لك اخرتها ايه، ما هو يتتراجع عنها يدوس وتتوكل على الله. السرطان تفكير كتير كتير كتير كتير كتير كتير، لا فرمل يعني وقف دماغك شوية، ارجوك وقف دماغك شوية يا سرطان. طب الاسد، اعتقد ان انت مش مستني مني ان انا اقولك انت شخصية قيادية، بس انا هقولك النهاردة خليك برا صفوف القادة شوية، وبرا صفوف المسؤولية شوية، بس يعني اهدى على نفسك شوية، انت شايل مسؤولية كتير قوي. العذراء الحياة عاملة زي ماتش الشطرنج، بندرس الخطوات ونبني خطوة خطوة خطوة.

يعني مطلوب مننا اليومين دول الحركة العشوائية تقل أكتر من كده، ندرس المواقف أكتر يا عزراء. الميزان هلي مؤخرا بس ده مش في التصرفات، هو في التعاملات. فانت الدنيا محتاجة تعرف مين اللي بيأذي ومين اللي ما بيأذيش، ومين اللي بوشين ومين اللي بيتكلم من قلبه، لان اختلط الحابل بالنابل يا ميزان. طب العقرب، اسمع بس شوية، اسمع له، اسمع له، اسمع لهم، انت فاهم. مفروض العقرب يكون الرسالة واصله له ان انت مطلوب منك تسمع اكتر اليومين دول اللي باقيين في الاسبوع دول. القوس اخيرا، ايها السوبرمان وايها السوبر وومن، احنا مش في حرب كونية، اهدى شوية، اهدى شوية، اقف كده بص من بعيد وقول انا محتاج اهدى شوية. العيد ميلاده النهارده 4/8، كل سنه وانتم طيبين. شخصيه مميزه قوي، بيكون علاقات جديده وكتيره، بس بيعرف يفلتر كويس قوي الناس، ودي ميزه فيك مش عند اي حد.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190. دعمك إنقاذ حياة.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190 190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
0: هنا مصنع السعادة. صباحك ومطرحك من 7 لـ 9 صباحا على

احنا كده خلصنا السؤال الاولى، وبعدها عندنا الدقيقه الاولى وهنرجع تاني نكمل صباحك ومطرحك. قولوا لي انتوا حابين ان كل مده كده يكون عندنا حلقه كلها اقفل الشباك من الاخر، يعني ما تبقاش اغنيه واحده اقفل الشباك في الحلقه، تبقى كلها كده بين الحين والاخر كده، زي ما ساعات بنعمل حلقه اطفال، حلقه اغاني، تترات مسلسلات، موسيقى تصويريه. انا عايز اعرف ده منكم، ابعتوا لي بقى على الواتساب عشان السيرفي ده هبني عليه حاجات كتير في الفتره اللي جايه. 010-400-9904. حابين ان يكون كل مثلا شهرين، كل شهر حددوها حتى انتو، ان كل شهر مثلا نخلي الساعة الاولى تبقى كده، ولا عايزين الحلقة كلها؟ مش عارف يعني، ابعتولي يلا.

0: الساعة دلوقتي 8. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة صباحا مع إبراهيم عزت.
2: الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية وتكوين مخزون آمن ومطمئن لفترات زمنية طويلة، وذلك لضبط الأسواق وتوازن الأسعار وإقامة شراكات قوية مع القطاع الخاص. وخلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزراء التضامن الاجتماعي والتموين والزراعة وعدد من المسؤولين، وجه الرئيس السيسي بالعمل المستمر على تطوير أدوات الدعم وضمان تقديم الدعم اللازم للشرائح المستحقة.

تبدأ اليوم الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم إصدار بيانات النجاح لطلاب الثانوية العامة الناجحين في نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2026 لمن يرغب، حيث أكدت الوزارة على أن بيان النجاح يتم اعتماده وختمه رسميا ويتم تقديمه للجهات الرسمية. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي استقبل خالد العناني المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون القائم بين مصر والمنظمة بما يسهم في تحقيق أهداف الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتطوير النظم التعليمية والعلمية والثقافية. مصر وقطر وتركيا أعربوا عن إدانتهم واستنكارهم الشديدين للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، ولا سيما استهداف المرافق والمنشآت الصحية وسقوط عدد من الضحايا المدنيين بمن فيهم النساء والأطفال، بما يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. هذا ويشدد الوسطاء على ضرورة التزام دولة الاحتلال بجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي والوفاء الكامل بالتزاماتها المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدين أن استمرار هذه الانتهاكات يشكل خرقا للاتفاق ويقوض الجهود المبذولة لتنفيذ المرحلة الثانية من هذا الاتفاق وأيضا خارطة الطريق، ويهدد مسار التهدئة ويزيد من معاناة المدنيين في قطاع غزة. اقتصاديا، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد أن الحكومة تولي ملف تأمين احتياجات الدولة من الطاقة أولوية قصوى. شدد مدبولي خلال لقائه مع كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، شدد على أهمية استمرار التنسيق بين جميع الجهات المعنية ومواصلة تنفيذ خطط الوزارة لزيادة الإنتاج المحلي والإسراع بتنمية الاكتشافات الجديدة، وذلك بما يعزز أمن الطاقة وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة. رياضيا، منتخب مصر لكرة اليد للناشئات تحت 18 سنة يواجه نظيره الدنماركي في 12:45 من ظهر اليوم، وذلك في إطار ثاني مواجهات الدور الرئيسي ببطولة العالم المقامة حاليا في رومانيا، والتي تستمر منافستها حتى 9 أغسطس الجاري بعد تأهله إلى الدور الرئيسي متصدرا المجموعة عن غدارة. مستمعينا الكرام، لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 24 درجة. الدقيقة الأولى.

0: 90 90 إنه أعظم راديو بين المنافسين.
1: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190 دعمك إنقاذ حياة.
2: من طوارئ قصر العيني معاكم النهارده في جوله المؤسسه المصريه لدعم الطوارئ 190 190. اكتر من 10 سنوات انجازات وتطوير واجهزه جديده ومستلزمات، اجهزه كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب اجهزه تاني على حساب 190 190 بكل فروع بنك مصر والبنك الاهلي والتجاري الدولي انستا باي وفوري كود 9137.
3: الصيف ده فيرمونت نايل سيتي بينقل تجاربه الاستثنائيه للساحل الشمالي. استمتع بسحر المطبخ الاسيوي في سايجن باي ذا سي في مصيف راس الحكمه، او عيش اصاله المذاق الايطالي مع لولي فيتو في نايا باي. اشهر مطاعم فيرمونت نايل سيتي دلوقتي اقرب ليك في ارقى وجهات الساحل.

كامل تخلي الأولاد مستمتعين طول اليوم وانت مطمن عليهم. ولو ناوي تقضي اليوم كله هتلاقي اللوكرز والشاورز موجودين عشان اليوم يكمل براحة. مزيكا تعرف امتى تبقى موجودة وامتى تسيب المكان يتكلم لوحده. والأكل من النوع اللي يخليك ترجع مخصوص عشانه مرة تانية. وفي الآخر هتكتشف انك جيت عشان البحر وقعدت عشان كل حاجة تانية. موهيتو أكتر من اللي جاي عشانه. Start your day with Ahmed Younes. أغنية جديدة على الراديو 90-90 الهضبة عمرو دياب جيت لك من سوني ميوزيك.

0: الحركه المروريه فيها بتعمل بشكل طبيعي في نطاق محافظه القليبيه بعد الكثافات اللي بدات تتوافد في الطريق الزراعي القادم من مناطق سنديون وكفر ابو جمعه ومناطق اليوبي متجه لمدخل شبرا الخيمة. عشان كده اللي جاي من محافظات الاقاليم الوجه البحري بيفضل ان احنا بنستخدم محور بنها الحر. قطاعات الطرق الدائريه ما زالت بتعمل بشكل طبيعي بعد الكثافات المعتاده معانا، اعلى مناطق الخصوص والسلام والمرج واعلى مناطق باسوس والبراديل، وبعد الكثافات النهارده اعلى منطقه القوس الغربي اللي جاي من وصلة المريوتية ومتجه لمنزل الصحراء ومتجه ايضا لمنزل الرماية. عشان كده كل اللي جاي من دائري المنيب ورايح مدينة 6 اكتوبر بيفضل ان احنا بنستخدم الطريق السياحي ده، هيكون بديله منه الى طريق الوحات. بعض الاحجام ايضا امام محطة مترو المنيب اللي جاي من طريق الصعيد ومتجه لمناطق البحر الاعظم، هيفضل ان احنا نستخدم طريق ابو النمرس وشارع السودان امام محطة مترو الجامعة. بعض الاحجام اللي جاي من اعلى كوبري فيصل ورايح مناطق المهندسين والدقي وبيسمعنا دلوقتي يفضل ان احنا بنستخدم منزل شارع مراد او منزل شارع الجامعه. كوبري اكتوبر وكوبري 15 مايو احجام النهارده متوسطه، هيفضل نستخدم باقي الكباري الاخرى اللي بتنقل الحركه المريه ما بين القاهره والجيزه، او هنستخدم المسطحات الارضيه على كوبري حلميه الزيتون بعض الكثافات هو كوبري مسترد المتجه لمناطق مصر الجديده، واعلى كوبري حدائق القبه بعض الكثافات المتجه لمناطق مدينه نصر. هنروح نستخدم كوبري سرايا القبه في نطاق منطقه الكورنيش. الاحجام بتتوافد عند منطقه الساحل ورود الفرج اللي رايح على مناطق وسط البلد. عشان كده هنروح نستخدم امتداد احمد حلمي. باقي الحركه المريه بصفه عامه داخل كافه المحافظات ما زالت بتعمل بشكل طبيعي، ما عندناش اي مؤثرات سوى الاماكن اللي احنا ذكرناها للساده المستمعين الكرام.
1: اشكرك صابر وصباحك جميل وزي العسل.
0: صباح الورد، صباح الفل والجمال.
1: صباح الفل. صباحك ومطرحك على راديو 99. فاكر دي؟ قول لي أو فاكر.

0: صباح الفل من جديد، انتوا معنا في صباحكم اطراحك على راديو 99 اف ام. وتعالوا نروح نبدا ساعتنا مع بعض كده التانية بتقريرنا المروري مع صديق العزيز محمد صابر. يا صابر صباح الفل.
1: صباح الورد يا استاذ احمد، يوم طيب ومشرق لحضرتك والاستاذ المستمعين الكرام.
0: وليك يا كبير، اخبارنا مروريا ايه يا استاذنا يوم التلات؟
1: انا حابب اطمن سيادتك استاذ احمد والاستاذ المستمعين الكرام ان محافظات الوجه البحري والابلي والطرق المؤديه اليهم وكذلك ايضا المحافظات الساحليه

0: نشرة أخبار جرى إيه؟
1: تعالوا نشوف عالم التكنولوجي الجديد. البحرية اليابانية أعلنت أنها أجرت أول تجربة لإزالة الألغام باستخدام تكنولوجي الذكاء الاصطناعي، والموضوع أعلنوا أنه تم بنجاح، ودي جهود لتطوير القدرات البحرية المستقبلية. فالذكاء الاصطناعي بيخلص على الألغام. شركة تكنولوجية قدمت حل جديد لمشكلة إدمان السكرولينج والتقليب اللي بنفضل نقلبه بإيدينا بلا هدف، وهو مفتاح بيعتمد على تقنية اسمها الـNFC، ومعاه أبليكيشن خاص بيه بينزل على الموبايل، ومجرد ما بتمشي المفتاح على الموبايل بيقفل لك الأبليكيشنز اللي بتستهلك منك وقت طويل زي إنستغرام وتيك توك، ومش هتفتح تاني غير بعد انتهاء وقت محدد، ولما الأب يفتح بيكون ليه وقت متحدد كأقصى وقت استخدامه. واتساب يختبر حاليا ميزة جديدة تفصل ما بين المحادثات الشخصية والرسائل التسويقية اللي بتيجي من الشركات، وهتخلي الرسالة التسويقية والدعائية في فولدر منفصل لوحده عشان المحادثات الشخصية ما تتوهش منك. وعايز اقول لك حاجة، ان في كلام داير على ان واتساب هيلغي فكرة الفورورد خالص للرسائل علشان ما يحصلش اي لبس زي ما كنا بنقول في الاول، واللي عايز حاجة يبقى ياخدها كوبي ويبعتها بنفسه. كمان واتساب برضو بيشتغل على تطوير تجربة الرسائل الصوتية لمستخدمي اندرويد، وهيطرحوا ميزة جديدة تخلي المستخدم يقدر يسجل فويس من الرد السريع

اللي بيجي من بره من غير ما يضطر يدخل الاب ويفتح المحادثة عشان يسجل فويس، فتقدر تسجل الريكورد من بره خالص. لينكدإن بتختبر حاليا أداة جديدة تسمح للمستخدم يعملوا إبلاغ عن أي بوست شكله بيقول إنه معمول بالذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع إزالة بعض ميزات الكتابة بالذكاء الاصطناعي اللي كانت المنصة بتوفرها للمستخدمين. وخلوا بالكم الموضوع مش لينكدإن، ده في حاجات كتير جدا ومنصات كتير وأماكن كتير بدأت تتعامل مع الذكاء الاصطناعي إنه فيروس وإنه مش هيقبلوا أي حاجة معمولة بأبليكيشنز خاصة بالفيديوز والحاجات دي، بدأت تحط شروط لاستخدام مقنن للذكاء الاصطناعي زي يوتيوب مثلا، وان النسبة لو زادت عن نسبة معينة هيتم الغاء فكرة الارباح على الفيديو خالص. فدلوقتي تحس في هجمة كده، على قد ما هو عمال يتطور بشكل مخيف على قد ما في الناحية التانية في رفض بجد واضح جدا لاستخدامه عمال على بطال، وهو فعلا بقى بيستخدم عمال على بطال لدرجة ان احنا وصلنا، ومش عارف انتوا هتشاركوني في الموضوع ده ولا لا، ان الواحد ما بقاش عارف ايه الحقيقة وايه اللي بجد وايه اللي كدب. الصور بقت معمولة بحرفية مرعبة، وفيديوهات وحاجات انت بتقف قدامها انت بقيت اي حاجة ما تصدقهاش، اسهل حاجة تقول لا لا ده AI، لا لا ده AI. فاحنا وصلنا لمرحلة ان احنا خلاص بقى الموضوع معمول محبوك قوي قوي قوي ومتقن جدا لدرجة ان ما بقيناش عارفين، لو في خبر نازل هنقول اول حاجة ده ذكاء اصطناعي.

0: الصبح بدري بروح الجيم وهجري اجمل هوا يدخل صدري والناس كلها مليانين مليانين تنين تنين تنين.
1: صباحك ومطرح ردي تسعين تسعين صباح الفل.
2: بص يا سيدي، احنا قلنا في الساعه الاولى حاجه وعايزين نقولها لك تاني علشان اكتشفنا ان في حاجات كتير لايقه عليك، يعني فركز معايا. انا هحكي هقول لك دلوقتي حاجات عملناها وكل واحد اضرب نفسه انه عمل منها كام حاجه، فانا هقول لك شويه حاجات وسيبك ان انت ما حكيتش لحد عليها. انا كنت معاك على فكره، انا كنت شايفك وانت بتعمل ده. ايوه انا كنت شايفك على فكره. فتعالى بقى وتعالي انت كمان اقول لكم، شوف الحاجات دي قول لي انا عملت منها، واكتب بقى في التعليقات وقول عملت منها ايه. اول نقطه، الاول عملت بحث على اسمك على جوجل، رغم ان انت عارف ان محدش يعرفك غير انت والعيله البيت يعني وخمسه من صحابك، بس دورت قلت طب ما اشوف مكتوب عني ايه. طيب كنت بتاخد سكرين شوت من كلام حد وتبعتها، المفروض ان انت هتبعتها لحد تشتكي له شوف بيقول لي ايه، تبعتها لنفس الشخص. كم مرة اكتشفت ان انت نسيت الفلوس وانت في نص الطريق ولا عارف تحاسب ولا عارف تعمل حاجة وممكن تكون ناسي موبايلك وحاجات تانية بس ربنا بيسترها. عملت كم مرة نفسك بتضحك على نكتة بايخة او على موقف حد عمال يعيده وهو ناسي انه قاله قبل كده مرة واثنين وعشرة، فكل ما يقوله زي يا راجل وتفضل يا عيني تضحك لاسباب كتير. ممكن سبب مثلا انت مش عايز تزعله، هو بينسى فبيعيد الموقف كتير. موقف تاني يكون هو مثلا ذو منصب ما إدارة حاجة، فما أنا لو ما ضحكتش مش هسند مش هتعدي، فأنا مضطر أضحك أو بقى خلاص جبر خاطر يعني. كم مرة برضو كدبت وقلت إن الدنيا زحمة؟ كم مرة مش تقولي قلت وما قلتش، لا كم مرة كدبت وقلت إن الدنيا زحمة وإنت أصلا اللي بتأخر وساعات أصلا ما خرجتش من البيت؟ كم مرة تقفشت وتقفشتي وإنت بتكلم نفسك وكان صوتك عالي ولقيت حد بيقولك ها؟ تتهبلت؟ ما شاء الله انت بتكلم نفسك دلوقتي وبتتكلم والكلام مسموع قوي يعني. خد اللي جاية دي بقى عشان انا عارف ان هتلاقي فيه حبايب كتير فيها بقى. كم مرة بعد خناقة او مناقشة حادة او جدل او اي حاجة روحت البيت او من وانت مروح في الطريق انا ازاي ما قلتلوش انا مردتش الرد ده، انا كنت عميت مش عارف ارد وعملت اقول انا كان ممكن اقول ده، انا ازاي وقعت الردود دي. فتقوم بالليل بقى وانت الوحدة كده على السرير تقوم تعيد النقاش بقى كله تاني وتبتدي بقى الردود الفظيعة بقى، تتخيل نفسك وانت بتقول الرد وانت بتقول لها الرد وهي مش عارفة ترد. ما انا جامد يا تكميلة انت ما قلتش اصلا حاجة وتنام وانت مرتاح خلاص على اساس ان انت خط طارك. جربت كم مرة توازن مفتاح النور بين انه مطفي ومنور، نفسك تجيبه في النص اللي هو يعمل اللي ممكن

فرقع في ايدنا ده. كم مره وربت باب التلاجه وفضلت تقفلها وتفتحها بالراحه علشان تشوف النور في مرحله الانتقال ما بين الاضاءه والنور، يعني اللي هو برضو هتحرقه في الاخر. كم مره عملت نفسك نايم في العربيه وانت صغير لما وصلت مشوار او روحت البيت عشان تتشال من العربيه يا سيدي لحد السرير. كم مرة أخدت الفرشة بتاعت الشعر وعملتها مايك وفضلت تغني وانت لوحدك وحد فتح الباب عليك وفضلت ماما أو بابا يبصولك الله، ولو انت بقى تقوم ماما قايلك يا حبيبتي خلاص أخرت صبري وتسمعي بقى كلام من ده بس اتقفشت خلاص. طيب كم مرة وقفت قدام المروحة وهي شغالة عشان تعمل الصوت اللي هو تغني بقى وبيبقى صوتنا حلو قوي. كم مرة كلمت القطط والكلاب بتوعك وعادي وتعاملت معهم ان هم اطفال موجودين في البيت. كم مرة دخلت الاوضة ووقفت في الاوضة هو انا جيت ليه، جئت لا اعلم لماذا، وقفت كده وانا كنت جاي ليه. كم مرة دخلت الاوضة ومش عايز تنور النور وخلاص وبتنجز جبت الحاجة هناك وانت طالع من الاوضة حسيت ان في وحش هيشدك من هدومك وتطلع تجري تحس ان هو هيشدك يجيبك جوه تاني. كم مرة اتصلت بحد وهو التليفون الجرس بيرن انت عمال تقول يا رب ما يرد يا رب ما يرد يا رب ما يردش يا رب ما يردش، اهو مرة اتنين تلاتة مرة كمان هي وما يردش وتقوم في الموبايل بعد عشان هو عم يحاول يكلمك تاني. انا كلمتك وتليفوني فصل عامل ايه. كم مرة فضلت حاطط الاكل قدامك يا عيني لحد ما تلاقي حاجة تتفرج عليها كويسة، ودايما رابط الاكل بمشاهدة حاجة ممتعة او تتفرج او تسمع الرعب مثلا كذا يعني، فتفضل حاطط الاكل لحد ما تلاقي الحاجة اللي انت عايز تتابعها. كم مرة واقف قدام الاسانسير تحت في العمارة وتفضل تدوس عليه تدوس عليه هو خلاص جاي فبتدوس عليه انت بتستعجله فانت وانت عارف ان هو ده مش هيفرق بس حركة لا ارادية. كم مرة يا حلوين رحت تعزوا ونيلتوا هبني لو وقفت وتضحكوا وقعدنا هي دي دايما ما بتحصلش غير لما يبقوا شلة صحاب رايحين يعزوا صاحبهم في وفاة والده أو والدته أو حد يخصه فبتبقى مأساة. أنا في وفاة أبويا صعب دايما تسيب الخير إياب صالح جالي يعزيني أول ما دخل شافني قاعد يضحك فأنا عمال إيه بقى لا وكبارات البلد بقى موجودين والمذيعين جايين يعزوني فبعدين ايه كان عمي قاعد فانا عمال ايه عمي بقى ما مش هيحلو ده عمدة يعني بجد عمدة فانا عمال اقول يا رهو هيطخوه دلوقتي هيجيبوا الغفير ويدخل يقتلهم دلوقتي وده عمال يضحك وده انهار عشان عدى على اسم عزبة وبلد وهو وقف قدامها بس هو ده اللي كان موقف يقول البلد اسمها ايه يا ابني احنا يا ابني ابويا ميت يا ابني مش قادر كده وعمي بقى يبصله ويبصلي هو ده العزب بتاع الصحاب.

0: اصحى كده وقول يا صبح
1: يا صبح
0: صباحك ومطرحك 7 الصبح على الراديو 90-90. أصل الحكاية فيها يونس.
2: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
3: نجحنا بس الجامعة ايه؟
4: طبعا الجامعة المصرية للتعلم الالكتروني الآلية
3: فيها تخصصات مطلوبة في سوق العمل،
4: فيها انفورميشن تكنولوجي وارتفيشال انتليجنس وديتا ساينس وبزنس ادمنستريشن وبي اي اس واكاونتنج وفاينانس. الجامعة فيها منح بتوصل ل100% علشان كل طالب يلاقي فرصته المناسبة. الجامعة ليها 14 فرع في 13 محافظة داخل الجامعات الحكومية. هتوفر وقتنا لان نموذج تعليمها حديث ومرن.
3: يلا نتصل حالا،
4: رقمهم 16541، الرقم الضريبي 530-638-312.
5: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجايف. تطبق الشروط والأحكام. اندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
6: من قلب الساحل لأول مرة الراديو 90-90 هيكون لايف من مراسي في تشيري اون توب ساحل ايفنت، أكبر فاشن اند شوبينج اكسبيشن في صيف 2026 في مراسي بافليون من 22 يوليو ل 4 أغسطس. نستنيكم هناك من 5 مساء ل 2 صباحا يوميا.
7: والآن مع البرج في الدرك مع أحمد يونس.
2: صباح الفل من جديد، انت معنا في صباحك ومطرحك على راديو 90-90 FM، واخر فقره معنا في حلقتنا النهارده البرج في الدرج. ويا برج الجدي، حاول ما توترش نفسك ولا تنقل التوتر للي حواليك علشان اليوم يعدي ويكون جميل. يا دلو، النفسيه محتاجه يوم انطلاق وجنون وجنان مع صحاب، فدوس. الحوت، حاول النهارده تندمج اكتر، وده ما يمنعش انك تحافظ على الحدود والمسافات الامنه ايضا، بس مطلوب سيكا اندماج اكتر. الحمل، الحاجه بتبقى قدام عينك بتقولك كده اكتشفني، شوفني، المحني، وانت تعمل نفسك مش شايفها ولا واخد بالك منها. النهارده بقى محتاج تتكلم بقى يعني وتبطل طناش. الطور، لو قررت النهارده تتنازل وتقلل شويه من المعايير اللي انت حاططها لنفسك في انك تكون انسان سعيد وتكون انسان يعني مبسوط، انت هتتبسط. الجوزاء، ما تسمحش لخوفك من الفشل يمنعك تاخد خطوه جديده، وارد تكون الخطوه دي على طريق النجاح وانت مش واخد بالك، فهي مش نهايه العالم، اهو يبقى اسمك جربت برضه. السرطان، خد اجازه من التفكير الزياده والدراما شويه، قسم الموضوع يوم كده ويوم كده حتى، والنهارده اعتبره دراما فري. يلا يا سرطان. الاسد، انت مش محتاج حد يفكرك انك شخصيه قياديه، بس احنا بنقول لك انت محتاج شويه تبقى يعني في

صفوف المتفرجين. اخلع سيكا كده وارجع تاني عادي يعني. العذراء رسالتك الحياة عاملة زي ماتش الشطرنج، لازم تدرس كل خطوة وتبني كل حاجة على الخطوة الأولى. فمطلوب منك يا عذراء بالذات نقلل الخطوات العشوائية في القرارات بتاعتنا اليومين دول، لازم القرارات تكون مدروسة يا عذراء. أما الميزان بطبيعتك ما بتحطش خطط للتعامل مع أي حد مهما كان مضايقك ومسبب لك إزعاج، لأنك بتعتبر تعاملك بطبيعتك كفيل أنه يبعد الشخص ده عن طريقك وربنا هيبعده عنك. بص انت صح بالنسبة ليك. العقرب ساعات الموضوع ممكن يتحل باننا نسمع، نجرب نسمع مش نتكلم بس، نسمع. ما تجرب تسمع النهاردة اكتر. القوس يعمل سوبرمان وسوبر جيرل وسوبر وومن. احنا مش في حرب كونية، احنا مطلوب منا شوية هدوء هدوء، ننظم الخطوات بدل ما احنا عمالين نجري. بتجري كتير قوي، فممكن الجري ده يتنظم علشان ما يبقاش جري على الفاضي وخلاص. كل العيد ميلاده من النهاردة 4/8، كل سنة وانتم طيبين وعيد ميلاد سعيد يا رب دايما. ايامكم كلها كلها كلها اعياد. شخص متميز عنده قدرة على تكوين علاقات جديدة وقوية مع الناس، لكنه بيحافظ على الناس القديمة والاصل دايما هو بيحافظ عليه. خلصت حلقتنا من صباحكم مطرحك على راديو 90 FM. سمعكم ايوان فوق فوق بودي بو، مين غيرك؟ محمد حمائي، نقوت عيني، رامي صبري، فلتة. اسمعهم يلا، ما تقفلوش الراديو، خليكم معنا لان لسه عندنا الدقيقة الاولى كمان شوية. هي ما هيكون معنا صديق العزيز ابراهيم، وبعد كده فادي، وبعد وعبير. مش عارف عبير النهاردة اجازة ولا جاي، مش عارف، بس هيبان كله هيبان في لسه الصبح. السلام عليكم.

0: صباح الفل احمد يونس معك على راديو 90 ساي.
1: You're number one radio.

0: الساعه دلوقتي 9، خلي مشوارك الجاي مع ام درايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصه الفوز بجوائز الصيف الكبيره لاكثر من 1500 كابتن في القاهره والساحل الشمالي لغايه شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات وموبايلات واجهزه كهربائيه وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن بلاتينوم فرصك في الفوز اكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدا شغلك فورا مع ام درايف.
1: اهلا بكم في الدقيقه الاولى من 9 صباحا مع إبراهيم عزت.
2: الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية وتكوين مخزون آمن ومطمئن لفترات زمنية طويلة، وذلك لضبط الأسواق وتوازن الأسعار وإقامة شراكات قوية مع القطاع الخاص. وخلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزراء التضامن الاجتماعي والتموين والزراعة وعدد من المسؤولين، وجه الرئيس السيسي بالعمل المستمر على تطوير أدوات الدعم وضمان تقديم الدعم اللازم للشرائح المستحقة. تبدأ اليوم الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إصدار بيانات النجاح لطلاب الثانوية العامة الناجحين في نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2026 لمن يرغب، حيث أكدت الوزارة على أن بيان النجاح يتم اعتماده وختمه رسميا كما يتم تقديمه للجهات الرسمية. مصر وقطر وتركيا أعربوا عن إدانتهم واستنكارهم الشديد للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، ولا سيما استهداف المرافق والمنشآت الصحية وسقوط عدد من الضحايا

0: مدنيين بمن فيهم النساء والأطفال بما يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. هذا ويشدد الوسطاء على ضرورة التزام دولة الاحتلال بجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي والوفاء الكامل بالتزاماتها المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدين أن استمرار هذه الانتهاكات يشكل خرقا للاتفاق كما يقوض الجهود المبذولة لتنفيذ المرحلة الثانية منها. وزير الخارجية بدر عبد العاطي أجرى اتصالا هاتفيا مع فيليكس بلانسيسيا وزير خارجية جمهورية فنزويلا البوليفارية، قدم خلاله التهنئة لنظيره الفنزويلي بمناسبة توليه مهام منصبه الجديدة، كما نقل له تحية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس الفنزويلي. وأكد الوزير عبد العاطي تضامن مصر الكامل قيادة وحكومة وشعبا مع جمهورية فنزويلا في أعقاب الزلزالين اللذين تعرضت لهما مؤخرا وما خلفه من خسائر بشرية ومادية، كما أكد أن المساعدات الإنسانية المصرية التي وصلت إلى فنزويلا بتوجيهات من رئيس الجمهورية تعكس حرص مصر على الوقوف إلى جانب الشعب الفنزويلي في هذا الظرف الإنساني الدقيق، كما تجسد عمق العلاقات الثنائية والتاريخية التي تربط البلدين منذ أكثر من 75 عاما. فنزويلا أعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا البلاد في يونيو الماضي إلى 6125 قتيلا، موضحة أن جهود الإغاثة وإزالة آثار الدمار ما زالت مستمرة في المناطق المتضررة. اقتصاديا، وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق وجه قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة وجميع مديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات وجه بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز السياحية المنتجة للخبز السياحي الحر والخبز الفينو مع تكثيف المرور الميداني على مدار اليوم. رياضيا، منتخب مصر لكرة اليد للناشئات تحت 18 سنة يواجه نظيره الدنماركي في الثانية عشرة إلى ربع من ظهر اليوم في إطار ثاني مواجهات الدور الرئيسي ببطولة العالم المقامة حاليا في رومانيا، والتي تستمر منافستها حتى 9 من أغسطس الجاري بعد تأهله إلى الدور الرئيسي متصدرا المجموعة عن جدارة. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 27 درجة.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: اللي جاي عشان، وبرعاية بولي فريش هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا ليد.
1: يا صباح الفل على كل سامعي الراديو 90-90، حلقة جديدة من لسه الصبح، موجودين مع بعض من دلوقتي والحد الساعة 10 كالعادة كده. عبير بسيوني وفادي إبراهيم، عبير أجازة لكن أنا موجود معاك، وهندردش مع بعض في كل حاجة في حلقة يوم الثلاث منتصف الأسبوع. يوم الثلاث دايما اللي هو اليوم عدى يومين من الأسبوع وبقى يومين من الأسبوع، ده لو أنت من الناس اللي شغالة أو مواعيد شغلها من الحد للخميس، فبتبقى عديت حد واتنين مستني يوم الثلاث كده اللي هو إيه، يتجمع كل حاجة فاتتك يا تزود الحاجات اللي هتفوتك، عادي مفيش مشكلة، وتبقى وراك حاجات أكتر، أو ممكن تكون من الناس المنظمة اللي عارفة هي هتعمل إيه النهاردة. يا رب يكون يوم سهل وبسيط على كل الناس اللي سمعنا، ويبقى يوم كده مليان كل الحاجات الحلوة اللي انت مستنيها. وفقرتنا يوم التلات ليها علاقة باللي بيدور جوه دماغك. يعني ايه؟ يعني كل واحد مننا بيبقى جواه افكار كده او قرارات متردد ان هو يعملها، ومحتاج ياخد رأي حد حواليه. في الطبيعي بناخد رأي الدوائر القريبة مننا، بنقعد يعني نسأل صحابنا، عائلتنا، الناس اللي عارفانا، زمايلنا، سواء مثلا حاجة عايز تشتريها فبتشوف تجارب الناس اللي حواليك، او حاجة نفسك ان انت قرار او خطوة ان انت تعمله، او قرار ان انت يعني تاخد القرار ده او خطوة تعملها وتشوف اذا كانت مناسبة ليك ولا لا. بس الطبيعي ان انت بتسأل الناس القريبة منك، لكن في الفقرة دي انت بتسأل الناس اللي مش عارفك اصلا ومش عارفة اي تفاصيل، فبتشوف كده اذا كانوا عدوا بنفس التجربة دي ولا لا. فجاي بيشكي راجع يحكي، فانت بتشكي ايه اللي جوه دماغك، واحنا بنحكي مع بعض فيه لما بتبعتلي رسالة على

010-490-90-4 على الواتساب، فافتح الواتساب وسجل الرقم ده عندك 010-490-90-4 وقول لنا حاجة شغلة بالك حالا، حاجة متردد انك تعملها، تنفع ولا ما تنفعش، شوف غيرك كده لو هو عملها، فهتاخد اراء باقي مستمعين الراديو 90-90 اذا كانوا مروا بنفس الفكرة دي او التجربة دي. وممكن من اول حاجة ليه علاقة بالدراسة كمان، بما اننا يعني خلصنا امتحانات ونتائج وحاجات اللي هي اللذيذة دي، فبنشوف كده المرحلة الاولانية بقى من الافكار والاقتراحات ليه علاقة بالكليات والجامعات والحاجات دي كلها. فممكن ان انت تاخد رأي حد انت متردد مثلا ما بين مجالين للدراسة، فكل الناس اللي درست نفس المجال ده لو انت متخوف مثلا منه، فيبدأ ان هو يقول لك اذا كان سهل او صعب او ايه اللي بيتقال دايما متعارف عليه، لكن الحقيقة بتاعته عاملة ازاي. فدردشة كتيرة جدا جدا، يعني جاي بيشكي راجع يحكي، هنرغي ونحكي ونتكلم في حاجات كتير قوي. فبعت لي على الرقم الواتساب على 010-490-90-4. بدأنا مع بعض لسه الصبح، موجود معاك فادي ابراهيم على الراديو 90-90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: نجحنا بس الجامعة ايه؟
2: طبعا الجامعة المصرية للتعلم الالكتروني الآلية
1: فيها تخصصات مطلوبة في سوق العمل،
2: فيها Information Technology و Artificial Intelligence و Data Science و Business Administration و BIS و Accounting و Finance. الجامعة فيها منح بتوصل ل100% علشان كل طالب يلاقي فرصته المناسبة. الجامعة ليها 14 فرع في 13 محافظة داخل الجامعات الحكومية. هتوفر وقتنا لأن نموذج تعليمها حديث ومرن.
1: يلا نتصل حالا،
2: رقمهم 16541،
3: الرقم الضريبي 530-638-312.
4: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجرايف. تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.

عبير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش أكتر من اللي جاي عشان، وبرعاية بولي فريش هتخلي عينك فريش قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.

0: شجع من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 لـ11 الصبح على الراديو 90-90. اسمع الراديو 90-90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90-90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع واعرف كل جديد على الراديو 90-90.

عبير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشان، وبرعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش.

0: السلامة، ونتمنى ما تبقاش متأخر قوي عن أي مواعيد بقى، يعني أي مواعيد كده في بداية اليوم وفي نص الأسبوع ملكش حجة إن ده بداية الأسبوع، رجع من أجازة أو أي حاجة زي كده. فصباح الفل، جاي نتأكد إن أنت فوقت جدا جدا، وأي حد بيضغطك أو هيضايقك بنقول له إيه؟
1: واحدة واحدة بتجري ليه؟
0: ليه؟
1: واحدة واحدة ورانا ايه؟
0: بس
1: على مهلك يا حبيبي.
0: لو قالك ورانا ايه يبقى كويس، لانه هيبقى فكرك، فاحنا تمام، احنا في المرحلة دي ما عندناش اي مشكلة. سألتك كده ايه الحاجة اللي شاغلة بالك ومحتاج تاخد رأي فيها ناس يعني ممكن تكون عدت بنفس التجربة، فدايما في جاي بيشكي راجع يحكي، فندردش مع بعض نشوف ايه الحاجة اللي جوه بقى دماغك كده ومحتاج تاخد رأي ناس جربت نفس الحكاية. صباح الورد عليك يا فادي، انا متردد اني امشي من الشغل وانا اصلا لسه رايح، ما نمتش طول الليل، ده من ابو زين. يعني بس عايز تروح النهارده يعني بس كده؟ طب يعني ايه يعني ليه؟ يعني حلها ازاي دي؟ يعني اجيب لك مثلا تجارب ناس راحت الشغل وروحت في نفس الوقت؟ مش تبقى حلو يعني، بلاش. وانا اتمنى ان مديرك ما يبقاش سمعنا يا ابو زين. طيب ابعتوا لي وشاركوا معانا على رقم الاس ام اس على 199 9، او كمان الاسهل على طول على رقم الواتساب على 010 490 90 4. زين صبح على رانيا، صباح الفل عليك يا رانيا، صباح الفل كمان على منال بتسمعنا كالعاده دايما. شيري كمان صباح الفل عليك يا شيري، وانت طيبه ومشكورك جدا جدا على المسج الحلوه دي. في كمان ام روجي، صباح الخير والسعاده يا فادي، منور بنورك كالعاده، وصباح خفيف لذيذ مع فادي وعبير، اجمل ساعه. يا سلام، ده دلع والله العظيم، ده مش في حد طلب مني اسمع هشام عباس، بقالنا كتير ما سمعناش الاغنيه دي. عيش بقى مع الغنوة وارجع نكمل مع بعض لسه الصبح على الراديو 90 90.

لسه موجودين مع بعض ولسه الصبح وبنصبح على كل الناس اللي موجوده معانا سواء في طريقك او في البيت او سمعنا وانت خلاص قربت على الشغل فيعني توصل بالسلامه، ولو انت في طريق سفر او طريق سريع فعلى مهلك، لكن يعني استمتع كده معانا باي مزيكا انت بتحبها توصل برضو بالسلامة.

لسه موجودين مع بعض ولسه الصبح على الراديو 90 90 وفي نفس المود والمزيكا الحلوه كده. فاختار معايا اي غنوه جايه على بالك حالا عايز تسمعها، ابعتها لي على رقم الواتساب على 010 490 90 4. بما اننا بقى في فقره جاي بيشكي راجع يحكي، فمش بس شكوى لكن اي حاجه انت محتار فيها وشغله بالك ممكن ان انت تشاركنا بيها وناخد راي كل المستمعين كده اللي سامعيننا دلوقتي من نفس التجارب اللي عدوا بيها. طيب مسج بقى لذيذه، في هاني بيقول لي اول يعني مره هجرب ان انا او اول مره هقبض هو الشهر ده في اول شغل ليا يعني في حياتي كلها، فدي حاجه حلوه. بس قول لنا كده يعني عندك كام سنه نعرف برضو اول بدايه كده بالنسبه لك كانت ايه. ويقول محتار بقى يعني هو ما قالش المرتب قد ايه، لكن بيقول محتار اول حاجه او اول مرتب ده اعمل بيه ايه. فسؤال حلو والله يعني ماشي، بس قول لنا برضو انت محتار تجيب ايه ولا ايه، او عايز تحوش ولا ينفع تحوش ولا حاجه كتيره والله بتيجي في بال كل واحد لما يبدا ان هو ياخد خطوه انه يشتغل اول شغلانه ويجي له المقابل بقى بتاعها. فنفكر مع بعض وتعالوا نسالكم انتوا بقى، فاول مره قبضت في حياتك، اول مره اخدت مقابل مادي ومرتب على حاجه انت عملتها وشغل انت عملته، عملت بيه ايه، اشتريت بيه ايه، عزمت بيه حد، ما عملتش بيه حاجه خالص، طار على طول بعد يومين ولا حاجه. فابعت لنا على الواتساب على 010 490 90 4.

0: الراديو 90 90 هواها مصري.
1: وما تلاقيها مرة واحدة ضلمت قول
2: لسه الصبح.
0: لسه الصبح مع فادي إبراهيم وعبير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش أكتر من اللي جاي عشان، وبرعاية بولي فريش هتخلي عينك فريش.

مرة تانية موجودين مع بعض ولسه الصبح على الراديو 90 90، وبندردش اكتر واكتر. وواضح كده ان فكرة اول مرتب، يعني هاني سألنا اعمل بيه ايه في اول مرتب ليه خالص في حياته، فجالنا بقى تجارب ناس كتيرة جدا عملت ايه. مبدئيا صفاء بس بتقول انه اهم حاجة بتعزم يعني او تجيب هدية على قد ايا كان المرتب ده قد ايه للعيلة، لاخواتك او البيت، يعني لازم تجيب حاجة كده علشان تحسسهم ان انت خلاص كبرت وبقيت مسؤول وبقى في خطوة كده كبيرة انت عملتها في حياتك. وبعد كده دايما تتعود، يعني هي وهي بتقول ان هي خلاص بدأت تعمل ده علشان ده بيدي بركة كبيرة جدا في المرتب او في اي حاجة داخل لك، انه يكون في جزء اكيد شهريا لحاجة يعني خير انت تعملها. في كمان صباح الخير عليك يا فادي، انا اول مرتب جبت منه هدية لماما. ماشي حلو، يعني واضح كده انه بنتفق على فكرة انه لازم نعمل نجيب هدية لحد من العيلة. في كمان منى بقى بتقول كنت بشتغل كول سنتر، واول حاجة كان عندي 20 سنة، واخدت جزء وجبت كيك للفاميلي علشان اسليبريت. ماشي حلو، يعني برضو الاحتفال لازم اول حاجة نبدأ مع العيلة كده على طول. رضوى بتقول يرضيك يا فادي، نبقى ساكنين في وسط البلد من سنين، وشهد وميد وباباهم يقرروا ان احنا نروح نسكن في اكتوبر. الفكرة لوحدها مخوفاني، او فكرة ان انت تغيري من مكان لمكان، او فناخد رأي الناس في كده. طيب حلو، فكرة ان احنا خلاص متعودين على مكان واحد عايشين فيه بتفاصيله بقى، بالمواصلات اللي احنا متعودين عليها، بالشوارع، بالناس اللي يعني خلاص بيبقى جزء من حياتنا اليومية. لما يجي بقى قرار كده من العيلة او من نفكر ان احنا نغير مكاننا تماما، ننقل مكان العيشة بتاعتنا تماما من محافظة لمحافظة، من منطقة لمنطقة مختلفة تماما مش قريبة، فهنا بتبقى محتار ما بين حاجتين، تسيب الحاجة اللي انت تعودت عليها ولا تروح مكان مثلا مختلف شوية في خطوة لو مكان اكبر او حاجة زي كده. ابعتولنا بقى كل الناس اللي حاليا بتنقل من مكان لمكان او بتاخد خطوة ان هي تغير مكان البيت بتاعها، فبعتولنا كده بتعملوا ايه نفسيا مع الموضوع. هو بغض النظر انه الخطوة دي ما وقتها صح او مناسب ليك ولا لا، لكن نفسيا كده بتأهل نفسك ازاي ان انت تتعامل في مكان جديد تماما مع ناس جديدة مع تفاصيل يوم مختلفة. فشاركوا معانا على رقم الواتساب على 010-490-904. وبرضو افتكر معانا لو اول مرتب انت عملت بيه ايه، علشان يعني فكرة انه في حد يقول لنا انا اول مرة هشتغل او اول مرة هاخد مقابل مادي قصاد شغلي في حياتي كلها، فمبسوط ومحتار اعمل ايه. بس هو ما قالناش المبلغ كام بصراحة، بس تمام يعني.

لسه الصبح مع فادي إبراهيم وعبير بسيوني على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشان، وبرعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش.

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026.
2: صباح الخير، استأذنك تقوم تغير شريط الليد اللي عندك كله بشريط إليوس ألترا ليد. قبل ما ترد أنا مش ببالك، أنا بساعدك. شريط الليد اللي عندك ده إضاءته مش ثابتة وبيرعش وبتغيره كل شوية، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى شريط ليد بيديك إضاءة أقوى ثابتة من أوله لآخره وما بيرعش، بيعيش لحد 15 سنة. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
3: من قلب الساحل لأول مرة الراديو 90-90 هيكون لايف من مراسي في تشيري اون توب ساحل ايفنت، أكبر فاشن اند شوبينج اكسبيشن في صيف 2026 في مراسي بافليون من 22 يوليو ل 4 أغسطس. نستنيكم هناك من 5 مساء ل 2 صباحا يوميا.
4: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه التحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة تعدي، علشان

0: مع شيماء حافظ ومحمد نشأت من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90،
1: راديو 90 90،
0: ابعت على 90 90@الراديو-9090.com أو اتصل على 33 23 571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

لسه الصبح مع فادي إبراهيم وعبير بسيوني على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش أكتر من اللي جاي عشان، وبرعاية بولي فريش هتخلي عينك

لسه بنتكلم مع بعض لسه الصبح على الراديو 90 90، وكذا حد بقى بعت لنا رساله ليها علاقه بالمرتب الاولاني في حياتهم، عملوا ايه علشان نقول لصاحبنا او اللي بعت لنا رساله من شويه، هاني لو انا فاكر الاسم صح، قال لنا ان هو اول مره هيشتغل يعني وهيقبض الشهر ده، فمبسوط بالفكره طبعا دي اول مره في حياته وعمال يفكر يعمل بيه ايه. طيب في كمان، انا لو علي عايزه اغير، عاوزه ارجع لمكاني اللي قبل ده. بتتكلم كمان في

فكره الانتقال من مكان للبيت لمكان تاني، وبتقول اما المرتب فانا جبت بيه حاجه حلوه للفاميلي والباقي مشيت بيه شهر او مشيت بيه الشهر. ماشي احمد ابراهيم صباح الفل عليك. وبيقول موضوع ان انا اعزل، هو اول اسبوعين ثلاثه الشخص بيكون مش واخد على المكان الجديد، بيبقى تقيل على قلبه، وبعد كده بيتعود، واللي هيساعد في ده انه يتعرف على ناس جديده من الجيران. في كمان حد يقول اول مرتب رحت بيه مرسى مطروح كان كام؟ عشان تروح اول مرتب تروح تصيف بيه، ولا انت يعني شغلك كان هناك، ولا ايه اللي بيحصل؟ صباح الورد عليك، عايز اسمع تباعا تباعا. حاضر. ده من ماشي المسج مش هو حد بيسمعنا من السعوديه، بس الاسم مش واضح مين. رضوى بقى بتقول لنا انا مش عايزاك، انا مش محتاره ان انا ننقل من وسط البلد لاكتوبر او حاجه بناخد راي الناس، لا انا عايزاك تزعق لهم ان وسط البلد احلى بكتير وما فيش زيها. هو طبعا نص يعني وسط البلد لا ما لا تقارن يعني، وبتقول فيها مميزات كتيره جدا عن غير اي مكان، بس برضو بالتعود، انت عشان متعوده على مكان معين فموضوع مختلف شويه. كريم بشكرك جدا يا كريم، وانت طيب، ومرسي على المسج الحلوة دي، ودايما كده من اهم المستمعين اللي موجودين معانا على طول في كل البرامج، فبشكرك على الرسالة الجميلة دي. طيب نختم بقى بتباعا تباعا زي ما طلبتوا ان احنا نسمعها، ونتقابل بكرة قبل دلوقتي بساعة، دايما كده موجودين مع بعض في لسه الصبح على الراديو 90-90. تسيبك مع شوية مزيكا حلوة تفوقك، تتأكد ان انت صحصحت بيها، ونتقابل بكرة في حلقة جديدة من لسه الصبح.

0: الساعة دلوقتي 10. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة صباحا مع إبراهيم عزت.
2: الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من أخيه الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي بأن الملك استهل الاتصال بالتعبير عن تضامن البحرين وتمنياتها الصادقة لمصر، وذلك عقب الزلزال الذي وقع أمس، مؤكدا وقوف المملكة إلى جانب مصر في مواجهة التحديات. ومن جانبه أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقديره وامتنانه لأخيه ملك البحرين لما أبدى من مشاعر طيبة ونبيلة تجاه مصر وشعبها. وأعرب الرئيس عن اعتزاز مصر قيادة وشعبا بعمق ومتانة العلاقات الأخوية المتميزة مع البحرين، مشيرا إلى توافق الرؤى بين البلدين إزاء القضايا والأزمات الإقليمية واستمرار جهودهما المشتركة لاستعادة السلام والاستقرار في المنطقة. كما جدد الرئيس السيسي التزام مصر الدائم بدعم البحرين ومساندتها على مختلف الأصعدة، معربا عن الإدانة الكاملة للاعتداءات الإيرانية على سيادة المملكة واستقرارها. غدا تنطلق أعمال المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي 2026-2027. سيتم إتاحة موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي لطلاب الثانوية العامة بتنسيق المرحلة الأولى، وذلك لإدخال وتسجيل الرغبات حتى يوم الأحد الموافق 9 من الشهر الجاري وفقا للحد الأدنى وعدد الطلاب. قافلة شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية زاد

غزة. من مصر إلى غزة رقم 49 بعد 200 انطلقت اليوم عبر البوابة الفرعية لميناء رفح البرية باتجاه معبر كرم أبو سالم تمهيدا لإدخالها إلى الأهالي في القطاع. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي أجرى اتصالا هاتفيا مع فيليكس بلانسيسيا وزير خارجية جمهورية فنزويلا البوليفارية، قدم خلاله التهنئة لنظيره الفنزويلي بمناسبة توليه مهام منصبه، ونقل له تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز. وأكد الوزير عبد العاطي تضامن مصر الكامل قيادة وحكومة وشعب مع جمهورية فنزويلا في أعقاب الزلزالين اللذين تعرضت لهما مؤخرا وما خلفه من خسائر بشرية ومادية. كما أكد أن المساعدات الإنسانية المصرية التي وصلت إلى فنزويلا جاءت بتوجيهات رئيس الجمهورية وتعكس حرص مصر على الوقوف إلى جانب الشعب الفنزويلي في هذا الظرف الإنساني الدقيق، وتجسد عمق العلاقات الثنائية والتاريخية التي تربط البلدين منذ أكثر من 75 عاما. اقتصاديا، وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق وجه قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة وجميع مديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات وجه بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز السياحية المنتجة للخبز السياحي الحر والخبز الفينو، وذلك مع تكثيف المرور الميداني على مدار اليوم. رياضيا، اليوم تختتم لجنة الحكام باتحاد الكرة معسكر الفوج الأول للحكام الدوليين وحكام الدوري الممتاز استعدادا للموسم الكروي الجديد 2026-2027. هذا وطلب مجلس إدارة اتحاد الكرة لجنة الحكام الرئيسية بالعمل على توحيد القرارات التحكيمية في الموسم الجديد، هذا بالإضافة إلى تطبيق العدالة بين جميع الأندية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 31 درجة.

0: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90-90. يا صباح الفل على كل سامعي الراديو 90-90 في كل مكان في الدنيا. أهلا بكم وحلقة جديدة وكورة في التسعين على هوا الراديو 90-90، البرنامج اللي بيقدمه زميلي العزيز إبراهيم عبد الجواد، وأنا معاكم النهاردة محمود الفقي وصديقي العزيز أحمد عصام، هو رئيس تحرير برنامج كرة في التسعين. يا صباح الفل عليكم، وإن شاء الله يكون يوم سعيد علينا كلنا. النهاردة بنتشرف إن يكون موجود معانا صديقي العزيز حسام مجدي الناقد الرياضي. يا صديقي صباح الفل ومنور الراديو 90-90.
1: صباح الفل على حضرتك يا أستاذ محمود وعلى كل مستمعين راديو 90-90، ومبسوط أني معاك وإن شاء الله نكون ضيوف خفاف يعني.
0: ربنا يخليك يا صديقي. يلا نبدأ حلقة النهاردة، وتعالى بقى بعد ما خلصنا كاس العالم نروح كده للأجواء المحلية اللطيفة ونقعد ندردش فيها شوية. جماهير الزمالك بعد ما كانت قلقانة خلال الفترة اللي فاتت بخصوص الرخصة الإفريقية، خلاص الموضوع اتحل. القلق الحالي بدأ بشكل جديد، بشكل في موضوع تاني عن الفريق والاستعداد للموسم الجديد ومن هيتولى القيادة الفنية لنادي الزمالك في الموسم الجديد. كلها أسئلة بتقلق جماهير نادي الزمالك. كلمني عن موضوع الرخصة الإفريقية وكلمني عن استعداد الزمالك للموسم الجديد.
1: في البداية طبعا كان امبارح آخر مهلة للرخصة الأفريقية، والزمالك الحمد لله قدر يحل القصة دي وحصل على رخصته، أعلن الموضوع بشكل رسمي، وكمان اتحاد الكرة شفناه أعلن ان خلاص الزمالك هيشارك بشكل رسمي في دوري أبطال أفريقيا. ده كان موضوع زي ما حضرتك قلت بيقلق جماهير الزمالك بشكل كبير جدا، وكان مسبب أرق لكل جماهير الزمالك، لأن لو امبارح كان خلص والزمالك ما كانش حل مشكلة الرخصة والأزمات اللي كانت بتواجهه فيفا، كان خلاص الزمالك مش هيشارك في دوري أبطال أفريقيا، وهنبدأ ندخل في مشكلة تانية ومين هيشارك وبتاعه، والزمالك كان خلاص فرصته راحت. ولكن الزمالك نجح ان هو يحل المشكلة دي بنجاح يعني، وأعلن عن الموضوع ده، وأعلن كمان ان هو هيحكي تفاصيل القصة دي، فده كان خبر سعيد لجماهير الزمالك
0: جدا.
1: ولكن خلاص كان ده آخر خبر سعيد لجماهير الزمالك، بعد كده الأخبار مش كويسة. الزمالك لحد دلوقتي بدأش استعدادات الموسم الجديد. احنا بنقول الزمالك هيشارك في دوري ابطال افريقيا، ولكن الزمالك ما استعدش لحد اللحظة دي للموسم الجديد. الزمالك ما دخلش معسكر، الزمالك ما اعلنش تفاصيل معسكر، طبعا ما فيش صفقات لان عنده ايقاف قيد، فهو معتمد على قوامه الاساسي، ولكن لحد اللحظة دي ما فيش مدرب للزمالك. هو موجود كابتن معتمد جمال، ده المعلن او اللي احنا عارفينه، كمان مش معلن، هو اللي احنا عارفينه ان معتمد جمال هو مدرب الزمالك، ولكن ده مش شيء معلن. الزمالك مش قال ان معتمد جمال هو المدرب بتاعي اللي هيقود المعسكر، لا، الزمالك بيتفاوض مع مدربين اجانب. طب مين المدربين الاجانب؟ ما فيش حاجه جديده. طب مين معتمد جمال مكمل؟ ما فيش رد. طب المعسكر هيبدا امتى؟ ما فيش رد، خصوصا ان طلع كلام الفتره الاخيره ان الزمالك مش هيبدا معسكر لان اللعيبه معترضين ان هم ما حصلوش على مستحقاتهم، فرافضين ان هم يدخلوا المعسكر، فدي مشكلة تانية. يعني ايه برضو اللعيبة رفضة تدخل المعسكر؟
0: احنا خلاص احنا اقل من شهر خلاص على انطلاق الدوري.
1: بالظبط، انت اقل من شهر على انطلاق الدوري، انت بطل الدوري، فطبيعي ان انت السنة دي عايز تنافس على الدوري تاني. انت هتشارك في دوري ابطال افريقيا بعد غياب 3 سنين كاملين، فانت برضو عندك طموح في البطولة ان انت على الاقل لو مش هتعمل حاجة والناس هتعذرك بسبب المشاكل والازمات اللي عندك، لو مش هتاخد البطولة فتعمل فيها حاجة، تظهر اسم الزمالك رجع تاني لدوري ابطال افريقيا. ولكن انت بالمنظر ده كل فرق الدوري المصري تقريبا بدأوا فترات الاستعداد، في اللي في سافر كمان ياخد معسكر خارجي، لكن الزمالك لحد اللحظة دي اللاعبين رافضين، مفيش مدرب موجود، ازمات المستحقات لسه كلها ما تحلتش، في لاعبين اجانب حصلوا على مستحقاتهم، اللاعبين المصريين لسه مش كلهم حصلوا على مستحقاتهم. الزمالك بيحاول يحل القصة دي، ولكن حتى لو اللاعبين حصلوا على مستحقاتهم وبدأوا المعسكر، طب مين المدرب؟
0: انت من المؤيدين لان الكابتن معتمد جمال يكون مدير فني للزمالك في الموسم الجديد؟
1: المعطيات واللي عمله كابتن معتمد جمال يقول ان انت تخليه يكمل كسيف زون، ان هو يبقى موجود مدرب للزمالك. خد الدوري المصري، كان الفريق مش في احسن حالاته، جه هو في وقت صعب، كان في يانيك فريرا وفشل، فالجماهير ما

0: مستعجله على بطوله، الجماهير زعلانه على حال النادي، ان السنه اللي فاتت طبعا شفنا الزمالك واجه ازمات عامله ازاي كتيره جدا جدا جدا، فعلى كل الاصعده والكوره وخارج الكوره، فواجه في وقت صعب وخد بطوله كانت غايبه عن النادي وخدها وهو بينافس مش الغريم التقليدي الاهلي، بينافس الاهلي وبيراميدز وسيراميكا، فكان موسم امبارح صعب جدا
1: وكان قريب جدا من الفوز بالكونفدراليه.
0: بالظبط، وكان قريب جدا من الفوز بالكونفدراليه، فمعطيات طول ان هو يكمل ولكن الافضل ان هو ما يكملش. كابتن معتمد لو كمل، انا وجهه نظري هي زي ما بيقول كده، هيحرق نفسه مع جماهير الزمالك. الموسم الجاي صعب، الموسم اللي فات مختلف عن الموسم الجديد، الموسم اللي فات زي ما قلنا جه في وقت صعب ومحدش كان مستني منه حاجه، فكان بيلعب من غير ضغوطات. الموسم ده انت خلاص بطل الدوري، فانت هتنافس على الدوري
1: ومفيش تدعيمات، تدعيماتك الوحيده هتكون من قطاع الناشئين.
0: بالظبط، بل مشي من عنده كمان المدافع الاساسي حسام عبد المجيد. فانت لا، الموسم ده هتبقى مختلف، الموسم ده انت واخده من البدايه. انت الموسم اللي فات لو كان كابتن معتمد خرج صفر بطولات، عمري ما حد كان هيقدر يعاتبه.
1: صح،
0: هو جاي يكمل بس باقي الموسم. فكان حتى الفريق بيلعب من غير ضغوطات. في ضغوطات طبعا عليه وعلى كابتن معتمد، ولكن زي ما قلت لو الفريق فشل انه ياخد اي بطوله محدش هيلوم.
1: صح،
0: ولكن انت السنه دي عندك دوري ابطال افريقيا راجع له بعد غياب 3 سنين زي ما قلنا، عندك دوري مصر بتنافس عليه، عندك بطولات محليه، عندك المنافسين المباشرين يعني كلهم عاملين استعدادات قويه جدا، عندك بيراميدز، عندك الاهلي، عندك سيراميكا، عندك زد، كل المنافسين عاملين تدعيمات، فانت لا هيبقى موسم صعب.
1: طيب انا عشان اقفل ملف الزمالك قبل ما نطلع للفاصل ونروح بقى للاهلي ونروح للكلام عن الكرة المحلية بشكل عام، ازمة الخاصة بشركة الكرة في نادي الزمالك، قول لي كده الملخص السريع عنها.
0: شركة الكرة في الزمالك هي خلاف داير حاليا ما بين مجلس الادارة وما بين المدير الرياضي. شركة الكرة زي ما احنا سمعنا في الفترات الاخيرة اتقال ان جاي للزمالك عرض من احد المستثمرين العرب، هو عايز ياخد اسهم في شركه الكوره بتقريبا المبلغ اللي اتقال، هو طبعا مفيش حاجه معلنه بشكل رسمي، ولكن المبلغ اللي بيتقال حاليا ان هو 1,800,000,000. طب ده رقم عملاق جدا طبعا، ولكن الازمه في النسبه اللي هو عايز ياخدها المستثمر ده، المستثمر ده عايز ياخد 60% ليه و40% او مجموعه المستثمرين 60% ليهم و40% للنادي. دي نسبة كبيرة جدا، معنى النسبة دي ان الزمالك مش هيبقى له قرار في شركة الكورة،
1: هو اللي هيتحكم في القرار،
0: المستثمر او المستثمرين اللي هيكونوا موجودين هم اللي ليهم القرار. ده يعني بالمنطق هو شكل غلط، ولكن هو الزمالك بيقول ان عندي ازمة ومش عارف ايه، فهو ده حلها، فانا خلاص هو حلها ده فنوافق بالحل ده. ولكن مجلس الادارة بعد عدة اجتماعات شاف ان لا، انا لازم ابقى انا متحكم. طبعا كان في مجموعة من اساطير الزمالك رفضوا الموضوع، في مجموعه من جماهير الزمالك رفضوا الموضوع اللي هو لا، شركه الكوره اللي احنا مستنيينها من فتره نبقى احنا النادي المتحكم فيها مش مستثمر، فاترفض الموضوع ده بشكل كبير جدا. وبعدين كابتن حسين لبيب كان في زياره في احد المرات لدوله الامارات ولقى كذا عرض تاني من كذا مستثمر تاني بمبالغ اكبر، في احد العروض وصلت ل 3 مليار جنيه. فده رقم عملاق جدا، لا انا ليه اوافق على المليار والنسبه، وكمان العروض دي جايه له بالمبلغ ده وبنسبه اقل في الشركه، الزمالك هو اللي هيبقى النسبه الاكبر، فليه انا اوافق على النسبه دي وانا جاي لي عرض بنسبه اكبر وبمبلغ اكبر. فحصل الخلاف بين مجلس الاداره وبين المدير الرياضي. المدير الرياضي انا اتفقت مع المستثمر وخلاص احنا واصلين لحل شبه نهائي، ومجلس الاداره قال لا، هنلغي كل الاتفاقات دي وهناخد احنا قرارنا وهنشوف مستثمر تاني وهندرس عرض تاني. فحتى الان برضو موضوع شركة الكرة واصل زي ما بنقول حيطة مسدودة، مفيش اي اتفاق بين الطرفين حتى الان، مفيش حاجة رسمي، مفيش حد جاي، فمفيش اي حاجة. الموضوع برضو توقف زيه زي المدير الفني، زي ازمات كتير.
1: طيب احنا بعد الفاصل هنرجع نكمل كلامنا ونروح بقى للنادي الاهلي، عندنا برضو أسئلة كتيرة جدا بخصوص النادي الأهلي. بعد الفاصل نكمل معاكم برنامجنا كورة في التسعين.
2: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة.
3: كورة في التسعين على الراديو 90-90.
4: أغنية جديدة على الراديو 90-90. الهضبة، عمرو دياب، جيت لك.

راديو 90 90 هواها مصري. في أماكن بتروحها عشان البحر، وفي أماكن بتروحها عشان اليوم كله. موهيتو بيتش معمول للنوع التاني، لوكيشن قدام أبراج العالمين، بحر صافي ورملة ناعمة، حمامات سباحة وألعاب مائية، وكيدز بول مؤمنة بالكامل تخلي الأولاد مستمتعين طول اليوم وانت مطمن عليهم. ولو ناوي تقضي اليوم كله هتلاقي اللوكرز والشاورز موجودين عشان اليوم يكمل براحة. مزيكا تعرف امتى تبقى موجودة وامتى تسيب المكان يتكمل لوحده، والأكل من النوع اللي يخليك ترجع مخصوص عشان مرة تانية. وفي الآخر هتكتشف انك جيت عشان البحر وقعدت عشان كل حاجة تانية. موهيتو، أكتر من اللي جاي عشانه.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس، زي ما بقولك كده.

0: مرة في التسعين على الراديو 90 90. رجعنا تاني نكمل معاكم برنامجنا كورة في التسعين، ومعاكم محمود الفقي. برحب تاني بضيفنا العزيز حسام مجدي الناقد الرياضي. يا صديقي تعال نروح للنادي الأهلي. مبدئيا كده حسين عموتة المدير الفني المغربي الجديد للنادي الأهلي، رؤيتك للإدارة الفنية الجديدة للنادي الأهلي في الموسم الجديد بشكل عام كده قبل ما نخش في التفاصيل.
1: بشكل عام لو هنتكلم عن اختيار الحسين عموتة فهو اختيار موفق جدا بنسبة كبيرة جدا، هو اختيار موفق. طبعا لسه ما نقدرش نحكم في نتائج وفي كل الكلام ده، ولكن سي في ومسيرة كابتن حسين الخلفية اللي متاخدة عنه قبل كده قوية جدا. كابتن حسين هو مدرب عنده 56 سنة، مسك فرق كبيرة، درب الوداد، درب الفتح الرباطي، درب منتخب المغرب المحلي، درب الجزيرة الإماراتي، درب في قطر السد، فهو ليه خلفية كبيرة جدا، درب في أكتر من قارة، فعنده خبرات كبيرة، خد بطولات كتير، خد أمم أفريقيا للمحليين، خد مع منتخب الأردن، خد معه وصيف كاس أسيا 2023، ده إنجاز لمنتخب الأردن وقتها، خد دوري أبطال أفريقيا، خد كونفدرالية، فهو معاه سي في قوي جدا، خد دوري مغربي طبعا، فهو معاه سي في قوي وسي في مميز ومدرب مميز جدا. شخصيته كمان الكل بيتكلم عنها الصحافه المغربيه، لما اتواصلنا مع الصحفيين المغربيين اصدقائنا هناك اتكلموا بشكل كويس جدا عن شخصيته. هو شخصيه صارمه زي ما ظهر للناس، صارم جدا، وقد يكون اقرب الى الشخصيه الجاده ولكنه مش حاد. يعني هو مش صدامي، هو مع اللاعبين حاجة تانية. هو ممكن يظهر الصرامة دي مع الإعلام وطبعا مع اللاعبين، ولكن اللي تقلنا برضو من الصحفيين المغربيين ان هو شخصية ودودة جدا مع اللاعبين، بيعرف يتعامل مع اللاعبين، بيعرف يحتويهم، ما بيدخلش في أزمات وصدامات، وليه شخصية قوية برضو في نفس الوقت. فده كان بيبحث عنه الأهلي في الفترة الماضية. الأهلي عانى الموسم اللي فات زي ما شفنا ان كان كل الكلام اللي بيتقال هي غرفة الملابس،
2: صح؟
1: عندك نجوم كتير وعندك مدرب مش قادر يسيطر على النجوم الكتير دي، فكانت دي أزمة بالنسبة للأهلي. الحسين عموتة من الكلام اللي بيتقال عليه هو الشخصية الصح للقيادة الفنية للأهلي ولقيادة غرفة الملابس بتاعة الأهلي، فهو اختيار موفق جدا.
0: صفقات النادي الأهلي في الموسم الجديد استعدادا بقى لانطلاق الموسم سواء في الدوري أو البطولة الكونفدرالية، قول لي كده صفقات الأهلي في الموسم الجديد وأبرز الراحلين عن النادي الأهلي. ما تمش الإعلان عنها بشكل رسمي، لكن المؤشرات كده بتقول إن في عدد من اللعيبة بكل تأكيد هتخرج من الأهلي خلال الفترة اللي جاية.
1: صح، هو الأهلي حتى الآن حسب مجموعة من الصفقات كويسة جدا، كان باين إنه في تركيزه في الأغلب على مركز الهجوم حتى هذه اللحظة. هو جاب سفيان بن جديدة، جاب أقطاي عبد الله، جاب علي محمود، سفيان من المغرب الفاسي زي ما احنا عارفين، أقطاي وعلي محمود من إنبي، منصف بكرار من دينامو زغرب. فالصفقات بتاعت الأهلي قوية ومركزة على مركز الهجوم وجايب صفقات كويسة. سفيان بن جديدة الكلام عنه في المغرب برضو مميز جدا، اللي تعاقد معاه كان جايب طلب من كابتن حسين عموتة، فمعنى كده ان هو عارفه بشكل قوي، واللاعب كان مميز جدا الموسم اللي فات، كان احد اسباب فوز المغرب الفاسي بالدوري المغربي.

0: الموسم اللي فات، بل بيشبهوه هناك ان الاهلي تعاقد مع الشبيه كريم بنزيما، في كلام حلو جدا عنه. فاللاعب ده بالذات كويس. اقطاعي عبد الله احنا شفناه في الدوري المصري، وعلي محمود شفناه في الدوري المصري، الاثنين قدموا مستويات مميزه جدا. منصف بكرار جاي من خلفيه اوروبيه كويسه فبرضه هيفيدك. فالاهلي على مستوى الصفقات ماشي بشكل كويس. في مراكز لسه محتاج يدعمها، في مراكز زي الدفاع محتاج يدعمه لسه. الاهلي دفاعيا محتاج يعمل تدعيمات.
1: هل في اسماء مرشحه لتدعيم دفاع الاهلي؟
0: في اسماء كتيره جدا مرشحه على الاهلي، ولكن ما فيش حاجه حتى الان بشكل رسمي، وما فيش لاعب في مركز الدفاع. الاهلي حاليا مركز ان هو هيدعم خط النص وهيدعم مركز الهجوم. خط النص لان في احتمال ان امام عاشور يمشي، نسبها ضعيفه جدا جدا، ولكن الاهلي عايز يدور. حتى لو ما مشيش الموسم ده وامام مشي الموسم الجاي، يبقى عندي لاعب خد على الاجواء في المركز ده يعوض لي امام عاشور.
1: وسمعنا كمان كلام عن مروان عطيه،
0: ومروان عطيه في كلام عليه برضه. فالاتنين دول لو ما مشيوش الموسم ده، على الاقل انا هجيب لاعب او اتنين لعيبه هيبقوا مدعمين للمركز ده بشكل كويس جدا، واقدر اعتمد عليهم. لو حد من الاتنين مشي، امام او مروان، او الاتنين مشي الموسم الجاي، فانا في الامان، مش لسه هدور على لاعب ويجي وياخد على الاجواء واشوفه هينجح ولا لا. لا، انا خلاص عملت صفقاتي. فعشان كده الاهلي مركز بشكل كبير على المركزين دول، الوسط والهجوم.
1: طيب ابرز بقى الاسماء اللي متوقع رحيلها عن النادي الاهلي خلال الفترة اللي جاية.
0: في اسماء كتيرة جدا مرشحة انها تمشي عن الاهلي، ولكن مش الاسامي اللي هي من العناصر الاساسية. المرشح يمشي المجموعة اللي كانوا في اعراض برا ويمشوا حاليا، في اشرف داري، في الساعي، في محمد شكري، في كريستو، في محمد شريف. بيتقال ان محمد شريف هيمشي بنسبه كبيره. محمد شريف ما كان الناس كلها مستنيه مردود قوي منه اكتر من كده، ولكن ما قدمش المردود المطلوب في الاهلي. فبنسبه كبيره هيمشي، خصوصا ان الاهلي تعاقد مع بالفعل مع لاعبين في مركز الهجوم، فنسب مشاركته بقت قليله جدا. فلو الاهلي ما مشاهوش، هو محمد شريف هيطلب الرحيل، لان هو هيبقى عنده ازمه ان هو مش هيشارك. الاهلي جايب لاعبين اجانب بدولارات، فمعنى كده ان هم دول اللي هيشاركوا، هم دول اللي هيلعبوا، فنسبه بقت ضعيفه، فهو هيمشي. زي ما قلنا الساعي، شكري، كل اللعيبه دي بنسبه كبيره هيمشي. قفشه حتى الان ما اتحسمش، يعني قفشه حتى هذه اللحظه وما اتحسمش. الاتحاد كان متمسك بيه جدا جدا، مستعد يشتري عقده بشكل نهائي، مش يجدد الاعاره. الاهلي متردد في قفشه، شفناه مع الاتحاد في الاعاره ظهر بشكل مميز جدا، وهو مع الاهلي كان لحد قبل ما يمشي هو ورقه كسبانه بالنسبه للاهلي، بينزل يشارك حتى لو بديل بيصنع لك الفارق. ولكن الاهلي متردد، هل هيمشي؟ هل هيكمل؟ يطلع اعاره ولا يطلع بيع نهائي؟ فحتى الان قفشه ما اتحسمش القرار فيه بشكل نهائي.
1: واحده من برضو النقاط اللي بتشغل دايما بال جماهير النادي الاهلي هي تجديد عقود النجوم في الفريق، خصوصا مصطفى شوبير. مصطفى شوبير واحد من اهم الاسماء اللي كانت موجوده مع منتخبنا في كاس العالم. فايه الاخبار الخاصه بتجديد التعاقد مع مصطفى شوبير؟
0: الاهلي حاليا عنده مشكلتين، مش مشكله شوبير بس، مشكله شوبير ومشكله امام عاشور. شوبير بالتحديد طبعا السبوت عليه بشكل اكبر، لان شوبير ظهر في كاس العالم بمستوى مذهل. فشوبير متوقع ان هو يجي له عروض كتيره جدا. اتقال تقارير صحفيه كتير عن شوبير، ولكن حتى الان مفيش على مكتب الاهلي عرض رسمي من اي نادي. ولكن اتقال هيجي له عروض من الدوري الاسباني، هيجي له عروض من دوريات تانية اوروبيه، هيجي له عروض من دوريات عربيه. فشوبير طبعا لازم الاهلي يخاف جدا من قصه تجديده، ولكن شوبير برضه هيطلب مبلغ كبير. والاهلي عنده مشكله ان هو قال خلاص هينزل بسقف الرواتب، فهو عنده مشكلة هيعمل ايه مع شوبير؟ هو عنصر مهم جدا
1: جدا،
0: وخلاص يعني هو حتى لو محمد الشناوي موجود، ولكن خلاص شوبير بقى هو المستقبل، وشوبير بقى هو يعني احنا خلاص عارفين ان هو الحارس الاساسي. حتى لو الشناوي موجود، هو شوبير يعتبر الحارس الاساسي. لو ما شاركش وبدأ الشناوي، انت عارف خلاص ان شوبير الحارس الاساسي. فشوبير بقى حاجة اساسية في نادي الزمالك، في نادي الاهلي، ولكن يعني مش عارفين هيحسموا ملف تجديده ازاي. والاهلي في ازمه، لان هو لو ما حسمش ملف تجديد شوبير لازم يبيعه، والا هيمشي فري فمش هيستفاد منه. فهو شوبير ازمه للاهلي، ونفس الكلام بالظبط ينطبق على امام عاشور. هي دي المشكلتين اللي في الاهلي حاليا اللي هو بيحاول يحلهم. تجديد عقد الثنائي ده، امام طبعا مطالبه الماليه مش متوافقه مع الاهلي، عايز زي ما احنا عارفين يتسوى عقوده بعقود لاعبين اخرين، وعايز عقده يكبر عن كده والكلام ده كله. والاهلي

0: للأسف بيقول له أنا خلاص أنا سقف الرواتب بقى في حاجة معينة، وده كان السبب في رحيل واحد زي تريزيجيه.
1: هل ممكن في اللحظات الأخيرة في فترة الانتقالات الصيفية يجي عرض رسمي لإمام عاشور مثلا، وليكن زي ما سمعنا من الدوري السعودي، ويسيب النادي الأهلي قبل بداية الموسم؟
0: ممكن جدا الأهلي رفض التفريط في إمام عاشور بشكل كبير، ولكن لو فضل خلاص لحد اللحظات الأخيرة إمام عاشور متمسك بموقفه والأهلي ما قدرش يجدد له، فالأهلي هيوافق على بيعه علشان يستفاد منه ماليا، فهو ممكن نشوفها بشكل كبير جدا جدا جدا كمان، لأن حتى الآن لحد هذه اللحظة الموضوع مسدود ما بين الطرفين، إمام ليه مطالب والأهلي بيقول له مش هقدر أوفي المطالب دي، فزي ما احنا بنقول هي حيطة سد برضو، فما فيش ليها حل. الحل الوحيد زي ما احنا قلنا ان هو الاهلي يستفيد منه، هو امام حاليا في التوب فورم وهيجي له عروض كتير بعد كاس العالم، وهيوصل له عروض كتير، وفيه اهتمام من دوريات عربية، وفي كلام اتقال ان في دوريات اوروبية، ففي النهاية الاهلي لو جاله عرض كويس هيفكر اللي هو خلاص استفاد منه ماليا بدل برضو ما اخسره بشكل مجاني.
1: طيب تعالوا بينا نطلع لفاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل معاكم برنامجنا كورة في التسعين على هو الراديو 90 90.
2: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة.
3: كورة في التسعين على الراديو 90 90.

0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99.90 FM. القاهرة درجة الحرارة نهارا 37، ليلا 25. حالة الجو نهارا مشمس، ليلا صافي. سرعة الريح نهارا 13 كيلومتر في الساعة، ليلا 20 كيلومتر في الساعة. نسبة الرطوبة نهارا 27%، ليلا 57%. ودرجات الحرارة في بعض المدن: اسكندرية نهارا 31، ليلا 24. شرم الشيخ نهارا 40، ليلا 32. الغردقة نهارا 38، ليلا 30. بورسعيد نهارا 31، ليلا 26. وأسوان نهارا 47، ليلا 31.
1: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99.90 FM.
2: من قلب الساحل لأول مرة، الراديو 99.90 هيكون لايف من مراسي في تشيري اون توب ساحل ايفنت، أكبر فاشن اند شوبينج اكسبيشن في صيف 2026 في مراسي بافليون من 22 يوليو ل 4 أغسطس. مستنيينكم هناك من 5 مساء ل 2 صباحا يومياً.

الجديد مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.

اسمع الراديو 90 في أي مكان من على موبايل من أبليكيشن الراديو 90 نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 على

0: بما اننا كنا بنتكلم عن الاهلي، عايز اسالك برضو سؤال عن المشاركه التاريخيه للنادي الاهلي في كاس خوان جامبر مع نادي برشلونه يوم 19 اغسطس المقبل ان شاء الله، كاول نادي عربي وافريقي في التاريخ. كلمني عن هذه المشاركه التاريخيه.
1: خلينا نبدا من اخر كلام حضرتك. الاهلي اول نادي عربي وافريقي في التاريخ هيلعب ماتش كاس خوان جامبر ضد برشلونه، زي ما احنا عارفين هيكون يوم 19 اغسطس على ملعب كامب نو. دي تعتبر مباراة تاريخية بالنسبة للأهلي، استعداد كويس جدا. احنا عارفين ان الأهلي هيسافر هيخوض معسكر في اسبانيا وبالتحديد في مدينة برشلونة. الأهلي برضو دي بالمميزات كابتن حسين عموتة انه عامل معسكر قوي جدا للأهلي، والأهلي طبعا مساعده في الموضوع ده، ولكن هو مختار المعسكر بنظام معين. الأهلي زي ما احنا عارفين لعب ودية ضد النصر، هيلعب ودية تانية ضد لافينا، وهيلعب ماتشين ودي قبل ماتش برشلونة وهو في اسبانيا، وهيلعب ماتش برشلونة. فالاهلي هيخوض خمس مباريات وديه قبل انطلاق الموسم الجديد، وكابتن حسين عموته رفض ان الاهلي ياخد اي مباراه وديه خارج مدينه برشلونه اللي هي فيها المعسكر بتاعه. الاهلي هيلعب برشلونه طبعا زي ما احنا قلنا مباراه تاريخيه. خلينا نعرف برضو الناس بشكل سريع قوي ايه هي كاس خوان جامبر دي. ديت كاس دي بتتعمل مباراه وديه كل موسم لبرشلونه بيعملها بدايه من 1966، دي تكريما لمؤسس النادي السويسري خوان هانز جامبر. المباراة دي هي طبعا بتتقال ان هي بطولة كأس خوان جامبر، هي مباراة واحدة، ولكن كان من 1966 لحد سنة 1997 دي كانت بتتلعب بأربع فرق، منهم برشلونة وثلاث فرق تانيين. لحد 97 بدأت تتلعب بفريقين بس اللي هو برشلونة والخصم بتاعه، مباراة واحدة، وبيتاخد كأس تكريمي في آخر المباراة للفائز في المباراة دي. لعب فيها فرق كبيرة جدا في أوروبا، لعب فيها مانشستر سيتي، أتلتيكو مدريد، أرسنال، يوفنتوس، ميلان، إنتر ميلان، نابولي، لعب فيها عمالقة أوروبا كلهم. الأهلي أول زي ما احنا قلنا عربي وأفريقي، مباراة هيستفاد منها الأهلي بشكل كبير. ممكن تتشاف إن هي ليها طبع ودي، ولكن أنا في النهاية بادئ الموسم ملعب برشلونة، فماتش مهما كان قوي برشلونة هيلعب الماتش ده بشكل قوي، لأن برشلونة هيلعب الماتش ده وبعدها هيبدا الموسم على طول
0: على طول.
1: فالماتش ده هو اخر اختبار لبرشلونه، فهو برده مش هيكون بالطابع الودي اللي الناس متخيلاه، بالعكس هتبقى اخر تجربه لهانز فليك مع برشلونه قبل الموسم الجديد، فهيكون ماتش قوي. فهو استعداد قوي جدا للاهلي، ونجاح كبير بالنسبه للاهلي ان هو يقدر يتوصل لاتفاق ان هو يلعب الماتش ده مع برشلونه. زي ما احنا قلنا البطوله اللي لعبها او المباراه الوديه دي لعبها عمالقه اوروبا، ففكره ان انت اللي تبقى موجود في الماتش ده جميله جدا. اخر ماتش بالمناسبه برشلونه لعبه او اخر بطوله لعبها كاس خوان جامبر كانت السنه اللي فاتت، كان ضد فريق كومو الايطالي وبرشلونه فاز عليه 5-0.
0: طيب انا برضو عشان ما بعدش عن الاجواء المحليه عايز اسالك على مشاركه زد في البطوله الكونفدراليه واعلان اتحاد الكره هذا القرار، مشاركه الاهلي وزد في البطوله الكونفدراليه الافريقيه. في نهايه الموسم اللي فات شفنا نادي سيراميكا مع مديره الفني كابتن علي ماهر واحتفالهم بتاهلهم للكونفدراليه، وحصل هذا الجدال بقى بعد اعلان اتحاد الكره عن مشاركه زد في الكونفدراليه. فسر لي الموضوع ده، لان هو برضو لسه الناس بتتكلم عليه.
1: الموضوع ده حصل فيه خناقه كبيره قوي ما بين نادي سيراميكا ونادي بيراميدز. سيراميكا مع تاكد الموسم اللي فات ان هو خلاص حصل على المركز الرابع في ترتيبه في الدوري، خلاص هو تاكد ان هو مشارك في الكونفدراليه، ولكن سيراميكا خدها بالمنطق. يعني ايه بالمنطق؟ ان بيراميدز هو بطل كاس مصر، فكده بيراميدز مش هيشارك، كده كده ضامن مشاركه في دوري ابطال افريقيا لان هو كان تاني الدوري. فخلاص بالمنطق ان انا اللي هشارك في الكونفدراليه ان انا الرابع وبطل كاس مصر مش هيشارك. ولكن زد ليه زد شارك، وليه زد كان موقفه اقوى، وليه زد فضل يحارب لاخر لحظه؟ لان زد انت استند على اللوائح بتاعت الاتحاد الافريقي. لوائح الاتحاد الافريقي في الماده الثالثه من الفصل الرابع من اللوائح بتقول ان لو بطل كاس مصر معرفش يشارك في الكونفدرالية لأي سبب تعذر مشاركته، هو الأحق بالمشاركة في الكونفدرالية بطل كاس مصر أوتوماتيك
0: طبع.
1: أو كاس المحلي عامة في أي دولة كمان بشكل عام. فلو بطل الكاس ده تعذر مشاركته لأي سبب، هيشارك في دوري الأبطال مثلا زي بيراميدز في الحالة دي، فيحق لي الوصيف بتاع كاس مصر ان هو يطلب المشاركة في الكونفدرالية، ده حقه في اللايحة وده بشكل رسمي. زد هو وصيف كاس مصر، فزد طالب الموضوع ده، ولكن الاتحاد الافريقي كان شرطه الوحيد عشان الموضوع ده يتم في اي دوري مش في مصر بس، ان انت تطلب من الاتحاد المحلي الموضوع ده. لو انت ما طلبتش خلاص هيمشي الموضوع

كرة في التسعين على الراديو 90 90. بنكمل معاكم برنامجنا وكورة في التسعين على هوا الراديو 90 90. برحب بصديقي العزيز حسام مجدي الناقد الرياضي. يا صديقي

0: اوتوماتيك ان المركز الرابع اللي هو سيراميكا يشارك، ولكن زد استند للوائح وراح طلب من الاتحاد المصري ان انا الاحق بالمشاركه، فخلاص الاتحاد المصري لبى الطلب ده لان هي دي اللوائح، هو مش طلب، هو لوائح اكتر من اي حاجه، فخلاص ده حق مشروع لزد، وكان زد هو موقفه اقوى، وبالفعل زد هو اللي هيشارك.
1: صديق العزيز حسام مجدي الناقد الرياضي، انت شرفتنا ونورتنا وبشكرك جدا.
0: انا بشكرك جدا استاذ محمود، وكنت مبسوط جدا اني مع حضرتك يعني، ومستمتع بالحلقه دي.
1: خلاص خلص وقتنا معاكم النهارده في كره في التسعين، كنت معاكم محمود الفقي، بشكر صديق العزيز احمد عصام هو رئيس تحرير البرنامج، وان شاء الله يكون يوم سعيد علينا كلنا، ونتقابل يا رب دايما على خير على هوا الراديو 90 90. مع السلامه.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 صباحا مع إبراهيم عزت.
1: الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم تبدأ اليوم إصدار بيانات النجاح لطلاب الثانوية العامة للناجحين في الثانوية العامة للعام الدراسي 2026، وذلك لمن يرغب، حيث أكدت الوزارة على أن بيان النجاح يتم اعتماده وختمه رسميا كما يتم تقديمه للجهات الرسمية. يأتي هذا فيما تنطلق غدا الأربعاء أعمال المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي 2026-2027، إذ سيتم إتاحة موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي لطلاب الثانوية العامة بتنسيق المرحلة الأولى لإدخال وتسجيل الرغبات، وذلك حتى يوم الأحد الموافق 9 من الشهر الجاري. وأكد مكتب التنسيق أن القبول بالجامعات والمعاهد يتم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي عبر شبكة الإنترنت فقط. وكانت وزارة التعليم العالي قد أعلنت تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الشعبة العلمية علوم بنسبة مئوية 91.4%، وسجل الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى لطلاب الشعبة العلمية رياضيات بنسبة مئوية 86.9%، وسجل الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى للشعبة الأدبية بنسبة مئوية 71.56%. وزير الموارد المائية والري هاني سويلم بحث مع عدد من قيادات الوزارة موقف جهود الوزارة في دعم التحول الرقمي بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الموارد المائية، وذلك في إطار تنفيذ مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة المياه. قافلة شاحنات المساعدات الإنسانية زاد العزة من مصر إلى غزة رقم 249 انطلقت اليوم عبر البوابة الفرعية لميناء رفح البرية باتجاه معبر كرم أبو سالم، وذلك تمهيدا لإدخالها إلى الأهالي في القطاع. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي أجرى اتصالا هاتفيا مع فيليكس بلانسيسيا وزير خارجية جمهورية فنزويلا البوليفارية، وقدم خلاله التهنئة لنظيره الفنزويلي بمناسبة توليه مهام منصبه، ونقل له تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس.

الفنزويلية ديلسي رودريغيز. وأكد الوزير عبد العاطي تضامن مصر الكامل قيادة وحكومة وشعبا مع جمهورية فنزويلا في أعقاب الزلزالين اللذين تعرضت لهما مؤخرا وما خلفه من خسائر بشرية ومادية. كما أكد أن المساعدات الإنسانية المصرية التي وصلت إلى فنزويلا بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي تعكس حرص مصر على الوقوف إلى جانب الشعب الفنزويلي في هذا الظرف الإنساني الدقيق، كما تجسد عمق العلاقات التاريخية والثنائية التي تربط البلدين منذ أكثر من 75 عاماً. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان صرح اليوم بأن طهران تدافع عن حدودها لكنها لا تسعى إلى توسيع نطاق الحرب. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن هناك محادثات مع إيران، بينما نفت طهران وجود أي خطط لإجراء هذه المفاوضات. اقتصاديا، وزير الصناعة خالد هاشم أكد أن مشروع الشركة النمساوية لإنتاج الحراريات المتكاملة في مصر يتماشى مع خطة الوزارة لنقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة في الصناعات المصرية، بما يسهم في زيادة تنافسية المنتج المصري وتعزيز قدرته على النفاذ إلى الأسواق الخارجية. جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الصناعة مع حكيم الدين علي الرئيس الإقليمي للشركة النمساوية لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا. رياضيا، بيراميدز يخوض اليوم مواجهة ودية أمام نظيره العربي الكويتي ضمن معسكره الإعدادي المقام بمدينة أردودوم التركية، وذلك في إطار الاستعدادات لانطلاق منافسات الموسم الجديد. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 32 درجة. الدقيقة الأولى.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 90.90.
1: منتخب مصر لكرة اليد للناشئات تحت 18 سنة يواجه نظيره الدنماركي في 12 إلى ربع ظهر اليوم، وذلك في إطار ثاني مواجهات الدور الرئيسي ببطولة العالم المقامة حاليا في رومانيا، والتي تستمر منافساتها حتى 9 من أغسطس الجاري بعد تأهله إلى الدور الرئيسي متصدرا المجموعة عن جدارة. اليوم تختتم لجنة الحكام باتحاد الكرة معسكر الفوج الأول للحكام الدوليين وحكام الدوري الممتاز استعدادا

0: موسم الكروي الجديد 2026-2027، هذا وطلب مجلس إدارة اتحاد الكرة لجنة الحكام الرئيسية بالعمل على توحيد القرارات التحكيمية في الموسم الجديد وتطبيق العدالة بين جميع الأندية. بيراميدز يخوض اليوم مواجهة ودية أمام نظيره العربي الكويتي ضمن معسكره الإعدادي المقام في تركيا، وذلك في إطار الاستعدادات لانطلاق منافسات الموسم الجديد.
1: صوت الملعب على الراديو 90-90. تسعيناتي وبس على الراديو 90-90.
2: يا صاحبي، هاد السيدة هبلتني.
3: هذه السيدة جننتني أنا.
2: ليه أنت تعرفها؟
3: والله العظيم اللي نعرفها.
2: لا هذه تاعي أنا، ما سكتقول
3: لي لي أنا.
2: والو كاظم، كاظم هذه تاعي
3: مامي، هذه لي أنا.
2: والو كما تقولش
3: أنا.
2: والو

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90.90.
1: الزميلة العزيزة والأخت الفاضلة كوين لطيفة لها فيلم. كوين لطيفة دي حلو جدا من أحلى أفلامها إن لم يكن أحلاهم. فيلم اسمه إيه؟ The Last Holiday أو الأجازة الأخيرة. بيحكي الفيلم عن ست في أواخر الثلاثينات مش متجوزة وبتشتغل بياعة في محل وبتحب زميلها في صمت ومش بتصرح له. عايشة في بيت عادي كده، أقصى حاجة بتعملها إنها مشتركة في كورال الكنيسة. بتتخبط في نفخها مرة وبتعمل فحوصات تكتشف إنها مصابة بمرض نادر وحتموت خلال شهر بالكتير. هوب تتقلب حياتها فوقاني تحتاني. تغضب بقى وتسب وتلعن وتكتئب وتدور على علاج، مفيش علاج لحالتها. تدور حتى على حد تشكيل وجعتها ما تلاقيش. تمد ايدها وتطلع كراسة كانت كاتبة فيها كل اللي نفسها فيه، تطق في دماغها وتروح تسيل كل الفلوس اللي حيلتها وتأمنها ومعاشها وتبيع كل حاجة وتقرر تروح أجازتها الأخيرة. أغلى فندق في أوروبا وفي جناح ملكي وتعمل كل اللي نفسها فيه. قابلت هناك أحسن شيف في العالم، لأ وتصاحبت عليه وطبخت معاه كمان، ونطت بحبل بانجي جامب وتزحلقت على التلج وتعرفت على

0: رجال أعمال ومسؤولين في الحكومة، والكل كان بيحاول يفهمها ويتعرف عليها، معجبين بانطلاقها وعفويتها وشخصيتها المجهولة. في الآخر اكتشف طبيبها إنها لا عيانة ولا حاجة، وحبيبها سافر لها واعترف لها بحبه واتجوزه، وفتحت مطعمها الخاص، والحياة رجعت نورت من جديد. الحدوتة الحلوة البسيطة لو وراها حاجة فهي فكرة الأحلام المؤجلة. بنعيش حياتنا بطولها وإحنا بنكركب في أحلام فوق بعضها، ونخزن في أمنيات، ونستف في لقاءات وعلاقات ناويين نعملها، ونفضل نعبي ونقول وهنعمل وهنسوي وهنلعب رياضة. لا لا لا، ده أنا هعمل فورمة الساحل، لا أنا بفكر أسافر شرم، هتفرج على الصحراء، هطلع الجبل، هتعلم أضرب كمانجة، حرقص طنجو. زي ما
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.

هصحى الصبح اجري على الكورنيش، هحضر حفله الفيروز، هسهر اتفرج على الشروق، هاكل اكل صحي، هربي كلب، ح ح ح ح لحد ما تبقى الامنيات، هروح المستشفى، هعمل عمليه، هطقطق صوابعي، هدفن في البلد جنب اهلي. كميه ح او ها ما بتخلصش، ولا فيش حاجه منها بتتعمل. كميه امنيات مؤجله ملهاش اول ولا اخر، والدنيا ما بتوقفش، وعجله الزمن ماشيه بتفرم وتفرتك في امنياتنا وتعمل لها ديليت اول باول. واحنا مطوعين العجله وبنتفرج على امنياتنا وهي بتدهس قصاد عينينا، ونضيف امنيات جديده، وسقف طموحنا يوطى يوطى يوطى لحد ما يتطربق على دماغنا. لا ما يصحش، وعهد الله ابجد ما يصحش، زي ما بقول لكم كده، ما تجيش، ما تركبش، ما تنفعش. وكل اساليب الرفض والنفي في الدنيا، ايه يعني كبرت ولا كبرتي؟ ايه يعني عيالك بقوا شحطه واطول منك؟ ايه يعني الشعرتين اللي شابوا؟ وايه يعني الشغل ما بيرحمش؟ احنا بشر بالمناسبه، بجد زي ما بقول لكم كده، احنا بشر، والدنيا والوقت ماشيين ما بيوقفوش لحد، وحياتنا اكشن تصوير ما فيهاش بروفات. المشهد لا هيتعاد ولا هيبقى فيه فرصه تانية تحققوا فيها الامنيات اللي مكركبه فوق بعضها دي. قومي وقوم منك ليه ليها له، طلعوا كراسة الأمنيات من دماغكو والحقوا اللي تلحقوه منها، ملعونة كل القيود اللي تمنعكو تحققوا اللي تمنتوه وشقيتوا وانتم مخزنينه ومستنيين فرصة تحققوه. اخلقوا الفرصة، ما تستنوش مفاجأة ولا حد يجي يشدكو يحقق لكو أحلامكو. اسمعوا يا جدعان، مفيش وقت، قوموا فوقوا، اسعوا، يلا باي.

إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90 90. التسعيناتي وبس على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية عشر ظهرا مع إبراهيم عزت.
1: الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم تبدأ اليوم إصدار بيانات النجاح لطلاب الثانوية العامة الناجحين في نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2026 لمن يرغب، حيث أكدت الوزارة على أن بيان النجاح يتم اعتماده وختمه رسميا كما يتم تقديمه للجهات الرسمية. يأتي هذا فيما تنطلق غدا الأربعاء أعمال المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي 2026-2027، إذ سيتم إتاحة موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي لطلاب الثانوية العامة بتنسيق المرحلة الأولى لإدخال وتسجيل الرغبات، وذلك حتى يوم الأحد 9 من الشهر الجاري. وأكد مكتب التنسيق أن القبول بالجامعات والمعاهد يتم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي عبر شبكة الإنترنت فقط. وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أعلنت تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الشعب العلمية علوم بنسبة مئوية 91.5%، وسجل الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى لطلاب الشعب العلمية رياضيات بنسبة مئوية 86.9%، كما سجل الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى للشعبة الأدبية بنسبة مئوية 71.56%. وزير الموارد المائية والري هاني سويلم بحث مع عدد من قيادات الوزارة موقف جهود الوزارة في دعم التحول الرقمي بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الموارد المائية، وذلك في إطار تنفيذ مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة المياه. قافلة شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية زاد العزة من مصر إلى غزة رقم 249 انطلقت اليوم عبر البوابة الفرعية لميناء رفح البرية باتجاه معبر كرم أبو سالم، وذلك تمهيدا لإدخالها إلى الأهالي في القطاع. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان صرح اليوم بأن طهران تدافع عن حدودها لكنها لا تسعى إلى توسيع نطاق الحرب. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن هناك محادثات مع إيران، بينما نفت طهران وجود أي خطط لإجراء هذه المفاوضات. اقتصاديا، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم عقد اجتماعا موسعا مع جاكلين عازر محافظ البحيرة، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة والمحافظة. جاء ذلك في مستهل الزيارة الميدانية التي يقوم بها لمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية والخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2026-2027 تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكلفات رئيس مجلس الوزراء بتعزيز التواصل مع المواطنين ومتابعة معدلات تنفيذ المشروعات على أرض الواقع وضمان إنعكاس

0: قياس المشروعات التنموية على جودة حياة المواطن المصري. رياضيا، منتخب مصر لكرة اليد للناشئات تحت 18 سنة يواجه نظيره الدنماركي في 12:45 من ظهر اليوم في إطار ثاني مواجهات الدور الرئيسي ببطولة العالم المقامة حاليا في رومانيا، والتي تستمر منافستها حتى 9 أغسطس الجاري، وذلك بعد تأهله إلى الدور الرئيسي متصدرا المجموعة عن جدارة. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 37 درجة.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

أغنية جديدة على الراديو 90-90 الهضبة عمرو دياب جيت لك من سوني ميوزيك.

0: قاعدين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
2: ساعتين جامدين، ساعتين جامدين.
3: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
0: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 لـ11 الصبح على الراديو 90 90.

النجمة صفاء أبو السعود. النجم أحمد صيام في يوميات صف

0: يوميات صفصف يوميا الساعة 5 على الراديو 90 90.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية
2: حاجة تانية.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

لعشرة الصبح على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه، وبرعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 99.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه. سمعني مزيكا.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجهها بتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة تعدي.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

حان الآن موعد أذان الظهر في القاهرة.

0: الأرض.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الواحدة ظهرا مع عبد الرحمن الصاوي.
1: رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تابع جهود توافر المخزون الاستراتيجي من السلع والمنتجات الأساسية، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار المتابعة المستمرة لجهود مختلف الجهات المعنية فيما يتعلق بتوفير السلع والمنتجات الأساسية وإتاحتها في مختلف الأسواق بالكميات والأسعار المناسبة، وكذا السعي الدائم لتوفير مخزون استراتيجي وآمن من هذه السلع يغطي فترات زمنية طويلة تلبية لاحتياجات ومتطلبات المواطنين من تلك السلع والمنتجات، مؤكدا أن هناك تكليفات مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بذلك. وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم بحث مع عدد من قيادات الوزارة موقف جهود الوزارة في دعم التحول الرقمي بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الموارد المائية، وذلك في إطار تنفيذ مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة المياه. قافلة شاحنات المساعدات الإنسانية زاد العزة من مصر إلى غزة 49 بعد 200 انطلقت اليوم عبر البوابة الفرعية لميناء رفح البري باتجاه معبر كرم أبو سالم تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان صرح اليوم بأن طهران تدافع عن حدودها لكنها لا تسعى إلى توسيع نطاق الحرب. كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال إن هناك محادثات مع إيران، بينما نفى طهران وجود أي خطط لإجراء مفاوضات. اقتصاديا، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم عقد اجتماعا موسعا مع جاكلين عازر محافظ البحيرة بحضور عدد من قيادات الوزارة والمحافظة. جاء ذلك في مستهل الزيارة الميدانية التي يقوم بها لمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية والخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2026-2027، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بتعزيز التواصل مع المواطنين ومتابعة معدلات تنفيذ المشروعات على أرض الواقع وضمان انعكاس المشروعات التنموية على جودة حياة المواطن المصري. ورياضيا، نادي أياكس أمستردام أعلن بشكل رسمي انضم مارك أندريا تيريتشيجن حارس مرمى برشلونة على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190. دعمك إنقاذ حياة.

لعبة وحدوتة مع مها مصطفى كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

كل بالأغنية يفوق مع إيمان مختار، كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي

راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90، مستشفى 57 357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة عالم هدفها الحياة.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا برنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.

أدي المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. لإعلانك على الراديو 90-90 ابعت على 9090@الراديو-9090.com أو اتصل على 33-23-571 الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

لما تخلي العيلة تمل تقرب ملي كده ملي في ملي القلب يدق اكيد مع عيلتي انا بقى مستخفي بيوم متدفي بيوم متدفي هما اللي حيلتي.

0: من الثانية ظهرا مع عبد الرحمن الصاوي.
1: رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تابع جهود توافر المخزون الاستراتيجي من السلع والمنتجات الأساسية، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار المتابعة المستمرة لجهود مختلف الجهات المعنية فيما يتعلق بتوفير السلع والمنتجات الأساسية وإتاحتها في مختلف الأسواق بالكميات والأسعار المناسبة، وكذا السعي الدائم لتوفير مخزون استراتيجي وآمن من هذه السلع يغطي فترات زمنية طويلة تلبية لاحتياجات ومتطلبات المواطنين من تلك السلع والمنتجات، مؤكدا أن هناك تكليفات مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بذلك. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عقد اجتماعا لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروع مبنى الركاب رقم 4 بمطار القاهرة الدولي، وأكد رئيس الوزراء الأهمية الكبيرة للمشروع بالنظر إلى دوره المحوري في إحداث تحول نوعي للمطار الذي يمثل بوابة مصر الأولى، وبما يعكس الطفرة التنموية والحضارية التي تشهدها الدولة في مختلف القطاعات. وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاستثمار المستمر في تحديث وتوسيع الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية يهدف إلى تلبية متطلبات التنمية الشاملة للدولة ومواكبة الزيادة المضطردة في حركة السياحة والسفر العالمية، ترسيخا لمكانة مصر وموقعها الجغرافي المتميز. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي التقى الدكتورة سلافة جويلي رئيسة الأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين وزارة الخارجية والأكاديمية في مجال إعداد وتأهيل الكوادر الدبلوماسية والإدارية وبحث فرص التعاون الثنائي في مجال بناء القدرات والتدريب في الدول الإفريقية. اقتصاديا، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم أكد أن الاستثمار في العنصر البشري هو أولوية رئيسية للحكومة، موضحا أنها انعكست في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العام المالي الحالي التي جاءت تحت عنوان خطة بناء الإنسان. جاء ذلك في إطار الزيارة الميدانية التي يقوم بها وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لمحافظة البحيرة لمتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري. ورياضيا، منتخب مصر لكرة اليد للناشئات تحت 18 عاما فاز على نظيره الدنماركي بنتيجة 23-22 في إطار ثاني مواجهات الدور الرئيسي ببطولة العالم المقامة حاليا في رومانيا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35.

أغنية جديدة على الراديو 90-90 الهضبة عمرو دياب جيت لك من سوني ميوزيك.

اهلا بكم. خلوني النهاردة ادردش معاكم شوية عن الزلزال اللي حصل امبارح، ويبقى قدامنا معلومات او ارقام بحيث نفكر كده مع بعض. طبعا اول ما حصل الزلزال الجيل بقى الكبير القديم اللي زي حالاتي ابتدى يقارن بين زلزال امبارح وزلزال عام 92. عايز اقولك ان في 70 مليون مواطن النهاردة على ارض مصر من اصل 110 مليون اتولدوا بعد الزلزال 92. يعني في 70 مليون مواطن مصري

0: 26 من حيث القوة والتأثير والمدة الزمنية. أنا رأيي إن في حاجات كان لازم نقارن عليها، زي ما أقول لك مثلا إن في 70 مليون مواطن مصري أول مرة يتعاملوا ويعيشوا إحساس الزلزال، و40 مليون بس هم اللي كانوا موجودين، اللي عايشين النهاردة 40 مليون كانوا موجودين سنة 92. بس في ملاحظة تانية مهمة أوي، الزلزال اللي حصل امبارح جه في عصر الانترنت، في عصر السماوات المفتوحة، في عصر وسائل الاتصال الاجتماعي، عندنا واتساب، عندنا سوشيال ميديا، الحق فيسبوك، انستجرام، الناس عمالة تكلم بعض على الواتساب، الحق زلزال، ابعت صور، اللي سهران فتح الفيسبوك وهكذا. ده ما كانش موجود مثلا سنة 92. طب ده يفرق؟ يفرق. الناس كلها مترابطة في مواقع التواصل الاجتماعي، وانت عمال تتصل بقرايبك واصحابك عبر الواتساب مثلا، طب منونة عملتوا ايه زلزال الكلام. فدي نقطة مهمة جدا جدا جدا، ان في زلزال حاصل النهاردة في مصر، ومع عصر التكنولوجيا المتقدم، مع 70 مليون مواطن مصري اول مرة تعاملوا مع الزلزال. المفارقة التانية المهمة ان حجم الضرر اللي وقع وحدث نتيجة زلزال 92 لم يحدث في زلزال امس. واحد، ما عندناش الا حالة وفاة واحدة اللي ام في شبين الكوم، ما ماتتش بسبب الزلزال، ماتت بسبب الخوف من الزلزال. اول ما حصل الزلزال جريت على اوضة بناتها، حضنتهم، جات لها حالة هلع ورعب وخوف، فتوفاها الله، نسأل الله لها الرحمة. لكن مفيش حد مات نتيجة الزلزال، نتيجة التدافع، نتيجة سقوط عمارة عليه او الكلام ده. خلونا نطلع فاصل ونكمل.
1: اللي جاي خير مع محمد علي خير.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90.

جزء بقى رئيسي وسبب مهم جدا خلى ان حجم الضرر يكاد يكون صفر وهو فعلا صفر، راجع للدور الكبير اللي عملته الدولة المصرية في العشر سنين اللي فاتوا فيما يتعلق بملف العشوائيات. لا تستطيع ان تنكر ان الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي وحكومة مدبولي نجحوا في القضاء على العشوائيات. شفنا حي الأسمرات واحد وحي الأسمرات اتنين، شفنا غط العنب، شفنا إسكان البشاير، شفنا ازاي الدولة نجحت في القضاء على بؤر عشوائية وتحويل الناس اللي ساكنين فيها الى سكن ادم. البعض كان بيتاجر بهذه المناطق العشوائية في الأفلام والدراما والمسلسلات، صح ولا غلط؟ والبعض المسؤولين أو بعض رجال أعمال كانوا يزوقوا لك عمارة ويبنوها وينقلوا عشرة كده ويتصوروا صورة. لكن الشخص الوحيد اللي نجح في القضاء فعلا على عشوائيات اللي كانت موجودة في الجمهورية هو الرئيس السيسي، ونفذ الخطة دي حكومة الدكتور مدبولي. فده جزء مثلا نجانا من وقوع خسائر كبيرة أمس، دي خسائر كارثية بالمناسبة، يعني سقوط مزيد من الأرواح يعمل لنا مشكلة كبيرة قوي. فسبب رئيسي بعد إرادة الله سبحانه وتعالى بعدم وقوع خسائر في الأرواح ان كل المناطق الخطرة والعشوائيات اختفت. احنا كان عندنا مناطق شديدة الخطورة في المقطم مثلا تحت الصخور، يعني لو اي هزة ارضية على طول الصخرة الكبيرة دي تقع على ناس تموتهم فورا، صخرة كبيرة متخيل الحجم او كده. فده جزء من اللي نجى الناس امبارح بعد بقول لك إرادة الله. فإذا هناك فوارق كبيرة جدا حصلت بين زلزال 92 وزلزال أمس 2026 نتج عنها محدودية الخسائر. فتخيل بقى لو عندك عشوائيات كتيرة والناس جريت وقعت عليهم صخرة لا قدر الله، والعشش راحت خلاص، ده هزة اللي حصل امبارح بالمناسبة زلزال كبير يا اخوانا، قوة 5.5 ريختر واستمر 30 ثانية، مسألة مش قليلة بالمناسبة. فده قلل من الخسائر. كمان في نقطة مهمة قوي، كل مباني مصر قبل زلزال 92

0: عمرها مفيش مبنى واحد اتبنى وحط او طبق كود الزلازل، مفيش. اللهم الا اذا كانت ابراج معينة كبيرة ومكاتب ادارية كبرى موجودة على النيل وكده، او فنادق كبرى راعت هذا الكود. لكن جميع مبانينا وعماراتنا والكلام ده قبل زلزال 92 لم تكن تراعي مسألة كود الزلازل. طب ايه اللي حصل بقى؟ اللي حصل بعد وقوع زلزال 92 ان الحكومة المصرية ألزمت اي حد هيبني مبنى لازم يطبق كود الزلازل. ما تسألنيش بقى، انا راجل مش مهندس، يعني هقولك ايه كود الزلازل؟ اكيد باختصار شديد ان المبنى ده يتحمل هزات ارضية، يبقى ليه تصميم معين، حديد معين، الى اخره يعني. فده برضو مش قلل الخسائر، مفيش خسائر فعلا. امبارح وزارة التنمية المحلية قالت انها تلقت ثلاث بلاغات بوجود تهدم جزئي في 7 عقارات عمارات يعني. طبعا دي نسبة بسيطة جدا جدا جدا. خلونا نطلع فاصل ونكمل.
1: اللي جاي خير مع محمد علي خير.

حبيبي انت هنا في الساحل. حبيبي انت هنا تتاكل.

كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90-90. اسمع الراديو 90-90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90-90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90.

لازلنا بنتكلم عن الزلزال وبنقارن 92 ب 2026 وان في فروقات كبيرة جدا. كمان فرق معانا الوعي. خلي بالك زلزال 92 فات عليه 34 سنة. 34 سنة حجم شبابنا اللي تخرج، اللي تعمل مع التكنولوجيا، اللي كان يعني مثقف، لغته حلوة الأجنبية، يعني انت مع جيل مختلف تماما عن جيل 92. طبعا ال 34 سنة دول اكيد الأجيال تطورت تطورا كبيرا جدا. يعني الملاحظات دي كده خليها في بالك. كل ده ساعد في ايه؟ ساعد بان احنا حجم الخسائر تكاد لا تذكر وتبقى صفر. طيب البعض كان بيقول ازاي مركز يعني البحوث الفلكية، المعهد القومي للبحوث الفلكية، ازاي ما يحذرناش قبل وقوع الزلزال؟ انا سألت رئيس المعهد، قال لي لا توجد اي وسيلة في العالم حتى الان او اي علم او اي اجهزة تستطيع انها تتنبأ بوقوع زلزال. مفيش، ما حصلش. طيب البعض قالك ان نظام اندرويد اللي موجود على بعض التليفونات المحمولة

بيدي لك انذار، ده عبارة عن تطبيق وبيخلي الموبايل يتهز ويدي لك صفارة. بس خلي بالك بين الصفارة دي وبين وقوع الزلزال ثواني، يعني لا تعطيك فرصة ان انت تلحق تعمل حاجة، لا تعطيك فرصة انك ايه تلحق تعمل اي حاجة. فده كان من ضمن كمان الاسئلة. طيب مفروض لما احنا نتعرض لزلزال لا قدر الله ايه اللي مفروض نعمله؟ بالمناسبة بقول لك اول حاجة ما تجريش، امسك اعصابك كده. اتنين، ممنوع تركب اسانسير، ممنوع تركب اسانسير لان وارد الكهرباء تقطع، فاللي هيركب الاسانسير يتعرض للاختناق الى اخره. لو انت دور ارضي اول عرفت تجري على الشارع اجري. طب ادوار عليا؟ قالك يا عسل ادوار عليا حاجة واحدة، تروح نازل تحت ترابيزة، ترابيزة صفرة مثلا. اول حاجة ما تسندش على حيطة لان الجدران بتقع، الحيطة بيبقى متعلق عليها لوحات او كده. لا بقولك ترابيزة كده في نص الصالة تروح نازل تحتها. طيب حاول بقدر الامكان تلف، يعني تحط راسك بين مخدتين، المهم تحمي الجمجمة، تحمي الرأس. مفيش ملحقتش حط ايدك لفها، ايديك الاتنين على راسك، ليه؟ انت بتحمي اهم جزء في الجسم، الرأس والمخ والكلام ده، كلام مهم جدا يا اخوانا، يعني عشان نبقى احنا عارفين احنا هنعمل ايه. وكمان عليك ان انت تتماسك، مش انت في الدور الارضي اول لا طب الحق اجيب الغوشتين بتوع المدام والقرشين، انسى، يعني انجو بنفسك، هو ده الاصل يعني. فدي من القواعد الاساسية. معك طبعا تليفونك المحمول عشان تعرف تتواصل تتكلم الكلام. لكن الحمد لله رب العالمين، ربنا قدر ولطف، كان رحيما بنا كمصريين، ومصر فعلا والله كانت محروسة. طبعا بعض لقيت البعض كاتب لك، ومنهم يعني شخصيات فنية وحاجات، انهم حاسين ان الزلزال ده سببه ايه؟ تجارب نووية ايران بتعملها. يعني تجارب نووية ايه بس وايران ايه؟ بيقول لك مركز الزلزال 100 كيلو من السويس، يعني الإسماعيلية، يعني ما مش عايزين بقى اختراعات والكلام. وبعدين احنا بنرجع للعلم وعندنا مسؤولين بيتكلموا في هذا الموضوع، لكن يعني الكل برضو بيقعد يفتي يعني لقطة وكده يعني. لكن اجمالا ما جرى خلال السنوات الماضية، شوف لما بتهتم بالعلم بقى، من تطبيق كود الزلازل على المباني، مما انجزته الدولة المصرية في العشر سنوات الماضية في يعني هدم العشوائيات وتسكين اهلها في عمارات ادمية، ده ساهم بشكل كبير جدا في يعني الغاء الاضرار، او يعني مفيش الحمد لله يعني. الحاجة التانية خلي بالك الطرق بتاعتك، البنية التحتية اللي عملتها، مواسير مياه الشرب، مواسير الصرف الصحي، الكابل، الحمد لله دي ما فيش حاجة مثلا فيها انفجرت مع هزة أرضية غرقت لك شوارع، الكلام ده جزء من جودة البنية التحتية، فده جزء مهم الواحد بيشكر فيه المسؤولين وبيشكر الدولة المصرية رحمة بأهلينا الغلابة اللي كانوا ساكنين في العشوائيات. في توابع للزلزال؟ كل زلزال بيعقبه توابع، التوابع بعد كده بتهدى وتخف. في واحد بيقولوا عليه عالم زلازل هولندي بيتوقع ان في زلزال في مصر

0: يوم الاربع 5 اغسطس، يعني بيتكلموا بكرة يعني، وزلزال قوي. سألت رئيس المعهد يعني الفلكي، فقال لي لا مفيش لا احد يستطيع ان يتنبأ او يتوقع. كانوا خدوه في اليابان يتنبأ لهم ويتوقع. نطلع فاصل.
1: اللي جاي خير مع محمد علي خير على

في اجتماع مهم عقده السيد رئيس الجمهورية مع السيد رئيس الوزراء وعدد من الوزراء. عجبني العنوان اللي طلع، تصريح للرئيس سيسي يتحدث فيه ان حجم المخزون من السلع الاستراتيجية يكفي سكان مصر لمدة عام. طب ايه الجديد في داخل؟ هقولك، كل دول العالم بتيجي بتشوف الاكل الاستراتيجي بتاعهم وتروح مخزنة اكل 5-6 شهور. عارف يعني بعض الاسر المسيرة هنا اللي معاها فلوس مثلا، هتلاقيها بتنزل اول الشهر بتشتري اكل يكفيها شهر مثلا، طول الشهر. طيب اللي بيحصل مع الاسر بيحصل مع دول العالم. فدول العالم، هناخد مثال زي مصر. مصر ايه القصة عندنا؟ عندنا سلع رئيسية، الرز، الشاي، السكر، الزيت، الدقيق اللي هو القمح، وهكذا. قص على ذلك يعني، دايما كان عندنا مخزون 5-6 شهور. الرئيس السيسي بيقول لك لا، انا اديت امر للحكومه وخزننا اكل يكفينا سنه. علينا ان نسال هنا، ايه اللي يخلي الدوله المصريه رغم ديونها ورغم تروح قرص على نفسها ومخزنة أكل متسامة؟ خلي بالك التخزين ده بيتم في صوامع ومخازن كبرى، تكلفة التخزين عالية مش قليلة يعني. أنت بتخزن قمح لمدة سنة، متخيل يعني؟ يبقى الرئيس السيسي، القيادة السياسية، الأجهزة المعنية شايفة إن إحنا عايشين في منطقة كلها اضطرابات. المضيق هرمز بيقفل، مضيق باب المندب، اسعار الشحن واسعار النقل بقت غاليه، والتامين على السفن اللي بتنقل البضاعه. فقال لك لا، احنا ايه نلحق، اهم حاجه تامن الاكل، اهم حاجه ايه تامن الاكل. فالتصريح اللي بيقوله الرئيس السيسي هي عباره عن قراءه واستشراف كده للمنطقة. طبعا انا قلت لحضراتكم قبل كده، شيل من دماغك ان الحرب على ايران هتخلص بين يوم وليلة. احنا بقينا عايشين في حاجة اسمها حروب ممتدة كده، زي حرب الروسية الاوكرانية. شوف قعدت قد ايه، قعدت لك حوالي 4-5 سنين وهكذا. هنا القيادة السياسية قررت او شايفة انها تاخد بالاحوط. الاحوط ايه؟ تقول لك والله المنطقة كلها بايظة، فتم تكليف الحكومة انها تأمن هذه السلع. تأمينها في حد ذاته مهم يا اخوان، احنا 110 مليون امة كبيرة قوي، تقريبا بنخبز يوميا 400 مليون رغيف، مش احنا 110؟ اي نعم في اطفال وكل حاجه، بس لو انت حاسب 3 رغيفه في 110 هي 330 مليون، وفي ناس بتاكل اكتر مثلا، فانت بتتكلم في رقم مرعب يوم. فلازم كل ده يتم تامينه يعني. فانا توقفت امام هذا التصريح وحبيت القى عليه الضوء النهارده. كل التحية لحضراتكم، ربنا يحفظ بلدنا يا رب من كل سوء ومن الزلازل ومن الفتن ما ظهر منها وما بطن. حلقتي انتهت معاكم، كل الخير لكم، سلام عليكم.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثالثة عصرا مع عبد الرحمن الصاوي.
1: رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تابع جهود توافر المخزون الاستراتيجي من السلع والمنتجات الأساسية، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار المتابعة المستمرة لجهود مختلف الجهات المعنية فيما يتعلق بتوفير السلع والمنتجات الأساسية وإتاحتها في مختلف الأسواق بالكميات والأسعار المناسبة، وكذلك السعي الدائم لتوفير مخزون استراتيجي وآمن من هذه السلع يغطي فترات زمنية طويلة تلبية

لاحتياجات ومتطلبات المواطنين من تلك السلع والمنتجات، مؤكدا أن هناك تكليفات مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بذلك. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عقد اجتماعا لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروع مبنى الركاب رقم 4 بمطار القاهرة الدولي. وأكد رئيس الوزراء الأهمية الكبيرة للمشروع بالنظر إلى دوره المحوري في إحداث تحول نوعي للمطار الذي يمثل بوابة مصر الأولى، وبما يعكس الطفرة التنموية والحضارية التي تشهدها الدولة في مختلف القطاعات. وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاستثمار المستمر في تحديث وتوسيع الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية يهدف إلى تلبية متطلبات التنمية الشاملة للدولة ومواكبة الزيادة المضطردة في حركة السياحة والسفر العالمية، ترسيخا لمكانة مصر وموقعها الجغرافي المتميز. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي التقى الدكتورة سلافة جويلي المديرة التنفيذية للأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين وزارة الخارجية والأكاديمية في مجال إعداد وتأهيل الكوادر الدبلوماسية والإدارية وبحث فرص التعاون الثنائي في مجال بناء القدرات والتدريب في الدول الإفريقية. ميناء رفح البري بشمال سيناء استقبل الدفعة 70 من العائدين الفلسطينيين إلى قطاع غزة. وصرح مصدر مسؤول بالميناء أن فريق الهلال الأحمر المصري استقبل العائدين من الميناء وقام بتيسير الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة. اقتصاديا، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم أكد أن الاستثمار في العنصر البشري هو أولوية رئيسية للحكومة، موضحا أنها انعكست في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العام المالي الحالي التي جاءت تحت عنوان خطة بناء الإنسان. جاء ذلك في إطار الزيارة الميدانية التي يقوم بها وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لمحافظة البحيرة لمتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري. ورياضيا، منتخب مصر لكرة اليد للناشئات تحت 18 عاما فاز على نظيره الدنماركي بنتيجة 23 مقابل 22 في إطار ثاني مواجهات الدور الرئيسي ببطولة العالم المقامة حاليا في رومانيا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 36.

يا مساء الفل واهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من علشان الزحمة تعدي. موجود معاكم من دلوقتي ولحد الساعة 5 محمد نشأت. يا رب الامور كلها تبقى بخير عند الجميع ان شاء الله. يبقى يوم حلو كده عليكم. احنا النهاردة 3/4/8 باذن الله كل الامور تبقى بخير. زي ما انتوا عارفين يوم الثلاث كده بنقعد نقول لكم كل الاخبار اللي بتدور حوالينا والاخبار المهمة اللي ممكن تكونوا عايزين تعرفوها. هنتكلم في حاجات كتيرة جدا جدا وكمان هنلعب مع بعض بقى اوتوبيس كومبليت. لا دي لما بتبقى شيماء موجودة هي اللي بتدلع الدنيا بصراحة وبتعرف تكسبكم في الموضوع ده. انا اعتقد اني هكسبكم كلكم يعني مفيش فيها هزار معايا. تليفوننا 2-18-10-8-66 والاس ام اس على 199. الواتساب 010-400-90-94. ابعتولنا النهاردة كل طلباتكم من الاغاني. اوامر اوامر اوامر عمرو دياب والهضبة ويلا ساحل كمان والحفلة الكبيرة جدا جدا الناس كلها مستنياها والزحمة هتبتدي على الساحل بقى الهضبة بنفسه. فتعالوا نسمع اول اغنية معانا النهاردة من البوم عمرو دياب الجديد ونسمع الالوان.

لعشرة الصبح على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه، وبرعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية

ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90، مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90.

مرة تانية أهلا وسهلا بحضراتكم على الراديو 9090. لسه موجود معاكم محمد نشأت، وعلشان الزحمة تعدي، بما أننا هنلعب النهاردة كده مع بعض وعندنا مجموعة كبيرة جدا جدا من الألعاب نلعبها سوا ونفكر فيها سوا، وميرفت هتبقى معانا وهتلعب معانا حالا، بس خلوني بس إيه محمد ممكن أبقى موجود. طبعا أهلا وسهلا أهلا وسهلا الراديو 9090، أهلا وسهلا. ونبقى يا جماعة اكتبوا أساميكم في الرسائل عشان نعرف نرد عليكم. السلام عليكم. ازيك يا ريس، عامل ايه؟ انا اسمي احمد صلاح وعايز امسي على كل الترزية. احلى محمد نشأت في الدنيا واحلى برنامج، اقسم بالله على راسي يا معلمي، على راسي يا حاج احمد، صباحك زي الفل. خلينا نروح لميرفت بقى على التليفون ونبدأ نشوف عايز تلعب ايه. يا ميرفت مساء الفل. الو يبدو وكأن ميرفت مش معانا. يا ميرفت، الو يا ميرفت. طيب خلاص ميرفت وقت مننا يا جماعة، عايزين نشوف ميرفت نحاول نجيبها مرة تانية. خلونا نروح نسمع راغب علامة ونرجع نكمل مرة تانية.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.

في شنو مع حسام عصام يوم الجمعة من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90 90.

أدي المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 90-90.
1: منتخب مصر لكرة اليد للناشئات يفوز على نظيره الدنماركي بنتيجة 23-22 في إطار ثاني مواجهات الدور الرئيسي ببطولة العالم المقام حاليا في رومانيا. رابطة الأندية المصرية المحترفة استقرت على إقامة أولى مباريات الأهلي في الدوري المصري الجديد يوم 23 أغسطس الجاري، نظرا لارتباط الفريق الأحمر بمباراة ودية أمام برشلونة في إسبانيا في 19 من الشهر نفسه. الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يحدد يوم الخميس 6 أغسطس الجاري موعدا لإجراء قرعتي كأس الكونفدرالية الإفريقية ودوري أبطال إفريقيا. وأخيرا وعالميا، نادي أياكس أمستردام يعلن رسميا ضم تير شتيغن حارس مرمى برشلونة على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
0: صوت الملعب على الراديو 90-90. الراديو 90-90.

0: مع محمد نشأت على الراديو 90 90. مرة تانية أهلا وسهلا بحضراتكم على الراديو 90 90. لسه موجود معاكم محمد نشأت. وعلشان الزحمة تعدي محتاجين نعرف كل حاجة عن الحالة المرورية مع زميلنا العزيز محمد صابر، ونشوف ونعرف ازاي ممكن نوصل. يا محمد مساء الفل.
1: الفل يا نشأت، اهلا بيك واهلا بالسادة المستمعين الكرام.
0: دلوقتي بقى تعال اقولك ازاي توصل.
1: النهاردة نبتدي نستعرض فترتنا من داخل محافظة القاهرة، وابرز مشاهداته بعض الكثافات المرية هو اعلى كوبري حدائق القبة اللي جاي من مناطق مدينة نصر ومتجه الى مناطق سكة الوايل والزاوية. ازاي توصل النهاردة بعيد عن الزحمة؟ على طول دلوقتي تروح تستخدم شارع امتداد رمسيس وتطلع منه على شارع لطفي السيد وتدخل منطقة العباسية، ومن هناك بتكمل على مناطق نفا احمد سعيد. ازاي توصل النهاردة بعيد عن زحمة كوبري حمية الزيتون لو انت جاي من المحكمة ومصر الجديدة والتجنيد ورايح لمناطق الكابلات؟ هتروح تستخدم كوبري سرايا القبة. ازاي توصل النهاردة بعيد عن زحمة منطقة مدينة نصر عند المنهل وخاصة الحي الكامل شارع حسن المأمون؟ هتروح تستخدم شارع مصطفى النحاس، شارع عباس العقاد، بعض الكثافات المرية اللي نازل على ميدان الساعة. ازاي توصل بعيد عن الزحمة؟ تروح تستخدم شارع الطيران او تستخدم شارع مكرم عبيد. ازاي توصل النهاردة بعيد عن زحمة كورنيش النيل اللي جاي من مناطق درج الكوتي وداخل لمناطق المعادي وحلوان؟ تروح تستخدم كوبري الحضارات، ميدان اللاسلكي في المعادي بتقابلنا بعض الكثافات. هنروح نستخدم شارع النصر والاوتوستراد عند منطقه فقر قريش. هنروح نستخدم محور حسب الله القفراوي اللي طالع

0: لمناطق المقطم. ازاي توصل النهارده ما بين القاهره والجيزه بعيد عن زحمه كوبري اكتوبر وكوبري 15 مايو؟ هنستخدم باقي الكباري الاخرى اللي بتنقل الحركه المريه ما بين القاهره والجيزه، او هنستخدم المسطحات الارضيه؟ ازاي توصل النهارده بعيد عن زحمه كوبري الازهر؟ هتروح تستخدم النهارده نفق الازهر مع انتشار كافه الخدمات المريه بجميع محاور القاهره ونشر كافه الخدمات على المحاور وشن الحملات المكبره لتصفيه اي كثافات وازاله اي معوقات مريه داخل محافظه القاهره.
1: طب وبتوع الجيزه ازاي يوصلوا؟
0: الكثافات في الجيزه النهارده بدات تتوافد في اللي جاي دلوقتي مين؟ نفق بهي الدين بركات وداخل على ميدان او رايح لمنطقه المنيب والبحر الاعظم، وبعض الكثافات اللي جاي من كورنيش العجوزه داخل على اشاره ميدان الجيزه، متجه مره اخرى الى مناطق فيصل الهرم ومتجه لميدان الرمايه. ازاي توصل النهارده بعيد عن الزحمه؟ لو انت جاي من مناطق المهندسين والدقي هتروح تستخدم شارع جامعه الدول العربيه وتكمل منه على شارع السودان. لو انت جاي من اعلى الطريق الدائري ورايح مناطق فيصل الهرم وجاي من دائري المنيب تروح تستخدم النهارده محور عمرو بن العاص. اما لو انت جاي من مناطق الوراق ومتجه الى مناطق البحر الاعظم والمنيب تروح تستخدم محور الفريق كمال عامر. وبكده يبقى احنا طمنا حضراتكم على الحركه المريه داخل محافظه الجيزه.
1: طمنا على اهالينا في المحافظات، هيوصلوا ازاي؟
0: قطاعات الطرق الدائريه المقدمه داخل ومخارج القرى الكبرى ما زالت حتى الان بتشهد انفراجه وانسيابه مريه. بعض الكثافات اللي بدات تتوافد في اعلى منطقه دائري المرج واعلى مناطق بسوس، وبعض الكثافات اللي بدات تتوافد كذلك ايضا في اللي خارج دلوقتي من ميدان المؤسسه وشبرا الخيمه ومتجه للطريق الزراعي ومتجه مره اخرى لمحافظات الاقاليم الوجه البحري. ازاي توصل للوجه البحري بعيد عن الزحمه؟ على طول دلوقتي تروح تستخدم محور بنعاء الحر. نروح لمحافظه اسكندريه، الكثافات النهارده بتقابلنا في محور ابو قير، منطقه جنكليس وكفر عبد وميدان الوزاره، ومحور عمر لطفي، ومحور محمد فوزي معاذ، وبعض الكثافات اللي زارت عندنا في ميدان سموحه اللي جنب 14 مايو. يبقى ازاي توصل بعيد عن هذه الزحمه؟ على طول دلوقتي هتروح تستخدم محور البرت الاول او تستخدم محور ابو قير. في نطاق مدينه الزقازيق بعض الكثافات اللي زارت عندنا في شارع المحافظه المتجه الى مناطق ميدان استغا واعلى كوبري العبور بعض الكثافات المريه وهو شارع النغراشي. ازاي توصل بعيد عن الزحمه؟ هتستخدم شارع احمد ماهر او هتستخدم النهارده شارع التجنيد. اما في نطاق مدينه الاسماعيليه الكثافات بتقابلنا النهارده في شارع شبانه وفي الطريق عثمان احمد عثمان بعض الكثافات المريه وهو شارع انور السادات المتجه لمنطقه عرشيه مصر. هنروح نستخدم شارع الجمهوريه. اما من مدينه بورسعيد الكثافات بتقابلنا في شارع اوجينا وشارع جمال عبد الناصر ومنطقه الاستثمار في شارع الابوتي. هنروح نستخدم النهارده شارع اشاره الشاحنات. من مدينه طنطا الكثافات بتتوافد في شارع المديريه وشارع احمد ماهر وشارع الجانبيه بعض الكثافات هو شارع حافظ وهبه. هنروح نستخدم النهارده شارع طه الحكيم. اما من محافظات الوجه الابني بعض الكثافات اللي بدات تتوافد في شارع النبو المهندس المتجه لميدان المسله في نطاق محافظه الفيوم وبعض الاحجام في شارع دار رماد. هنروح نستخدم النهارده شارع جمال عبد الناصر. من محافظه سوهاج بعض الكثافات في شارع الجمهوريه وشارع 15 مايو اللي جاي من ميدان ناصر ومنطقه طهطه. هنروح نستخدم النهارده شارع التحرير. اما في نطاق مدينه اسيوط الاحجام بتتوافد في كورنيش الابراهيميه وشارع الجمهوريه اللي داخل على محطه قطار اسيوط هو شارع يوسف رجب وشارع مديريه الزراعه. عشان كده هنروح نستخدم النهارده شارع الجلاء. وبكده يبقى احنا طمنا حضراتكم على الحركه المريه داخل كافه المحافظات. متمنين لحضراتكم السلامه على الطريق. محمد صابر.
2: ها وصلت؟ انا كده اطمنت.

الإعلامية يفوق مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية

راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90، مستشفى 57 357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة عالم هدفها الحياة.

0: الراديو 90 90 هواها مصري.
1: علشان الزحمة تعدي
0: مع محمد نشأت.

0: الساعة دلوقتي 4. خلي مشوارك الجاي مع إنرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إنرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الرابعة عصرا مع عبد الرحمن الصاوي.
2: رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تابع جهود توافر المخزون الاستراتيجي من السلع والمنتجات الأساسية، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار المتابعة المستمرة لجهود مختلف الجهات المعنية فيما يتعلق بتوفير السلع والمنتجات الأساسية وإتاحتها في مختلف الأسواق بالكميات والأسعار المناسبة، وكذلك السعي الدائم لتوفير مخزون استراتيجي وآمن من هذه السلع يغطي فترات زمنية طويلة

تلبية لاحتياجات ومتطلبات المواطنين من تلك السلع والمنتجات، مؤكدا أن هناك تكليفات مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بذلك. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عقد اجتماعا لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروع مبنى الركاب رقم 4 بمطار القاهرة الدولي، وأكد رئيس الوزراء الأهمية الكبيرة للمشروع بالنظر إلى دوره المحوري في إحداث تحول نوعي للمطار الذي يمثل بوابة مصر الأولى، وبما يعكس الطفرة التنموية والحضارية التي تشهدها الدولة في مختلف القطاعات. وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاستثمار المستمر في تحديث وتوسيع الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية يهدف إلى تلبية متطلبات التنمية الشاملة للدولة ومواكبة الزيادة المضطردة في حركة السياحة والسفر العالمية، ترسيخا لمكانة مصر وموقعها الجغرافي المتميز. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي بحث مع الدكتور نواف سلام رئيس مجلس الوزراء اللبناني مستجدات الأوضاع في لبنان والمفاوضات الجارية بين الجانب اللبناني والإسرائيلي في روما والتطورات المتعلقة بها. وأكد عبد العاطي خلال الاتصال تضامن مصر الكامل مع لبنان الشقيق في مواجهة التحديات الدقيقة الراهنة، مشددا على الموقف المصري الداعي لضرورة انسحاب إسرائيل الكامل من أراضي اللبنان، ومؤكدا أن المساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه يمثل خرقا صارخا لقواعد القانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 1701. ميناء رفح البري بشمال سيناء استقبل الدفعة 70 من العائدين الفلسطينيين إلى قطاع غزة، وصرح مصدر مسؤول بالميناء أن فريق الهلال الأحمر المصري استقبل العائدين في الميناء وقام بتيسير الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة. اقتصاديا، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم أكد أن الاستثمار في العنصر البشري هو أولوية رئيسية للحكومة، موضحا أنها انعكست في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العام المالي الحالي والتي جاءت تحت عنوان خطة بناء الإنسان. جاء ذلك في إطار الزيارة الميدانية التي يقوم بها وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لمحافظة البحيرة لمتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري. ورياضيا، منتخب مصر لكرة اليد للناشئات تحت 18 عاما فاز على نظيره الدنماركي بنتيجة 23-22 في إطار ثاني مواجهات الدور الرئيسي ببطولة العالم المقامة حاليا في رومانيا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 37.

92 هواها مصري. أغنية جديدة على الراديو 92 الهضبة عمرو دياب جيت لك من سوني ميوزيك.

0: محمد نشأت على الراديو 90 90. مرة تانية اهلا وسهلا بحضراتكم على الراديو 90 90. لسه موجود معاكم محمد نشأت، وعلشان الزحمة تعدي تعالوا بقى نلعب مع اصحابنا كده وحبايبنا، ونبتدي كده بطارق شوقي. يا طروقة مساء الفل.
1: والفولس محمد،
0: اخبارك ايه؟
1: تمام الحمد لله.
0: في الشغل ولا فيه؟
1: اه في الشغل. اه
0: ماشي. طب قولي بقى، عايز تلعب اتوبيس كومبلي ولا اه ولا لا؟
1: ولا ماشي.
0: طيب يلا بينا.
1: طب
0: قول لي طارق، عندك ولاد؟
1: معايا ولاد.
0: كام؟
1: 3 ولاد.
0: اسمهم ايه؟
1: رامي وزياد وزياد.
0: مين الكبير؟
1: رامي.
0: رامي دي تحسها كده حبيبة ابوها.
1: بالظبط كده.
0: والتاني زياد؟
1: التاني
0: اه ايه قاضي بقى؟ ايه قاضي بقى؟ ينفع كده؟ نوع كده من اولها؟ نوع كده. نورتنا يا طروقة، نورتني. كل سنة وانت طيب يا حبيبي. ايش يا معلم مصطفى، ازيك يا درش؟ عامل ايه؟
2: الحمد لله تمام.
0: طبعا سمعت طارق.
2: سمعت طبعا،
0: وخدنا حذرنا.
2: تمام.
0: ولا انت عايز تلعب اتوبيس كومبلي؟ انهي عايز تلعب مين فيهم؟
2: نلعب اه ولا لا.
0: اه ولا لا، جاهز؟
2: ان شاء الله.
0: مصطفى انت بتدرس؟
2: بشتغل.

0: اسمراني زينا.
1: يعني في خفة الدم بتاعت المصريين دي طول الوقت.
0: هم السمر كلهم كده.
1: ايوه دي حقيقة. وعبد ربه.
0: وعبد ربه برضو اسماعيلي واصيل يعني.
1: طب لو انت لو الاهلي ولا الزمالك بيلعبوا عندك بتشجع مين؟
0: بشجع الزمالك.
1: هو اسماعيلية فعلا اغلبها بيشجعوا الزمالك؟
0: معظمهم.
1: معظمهم بيشجعوا الزمالك.
0: بيشجعوا الزمالك.
1: مين فرق تانية بتحب تتفرج عليها من بره بقى؟
0: برشلونة.
1: برشلوني انت؟
0: برشلوني.
1: تفتكر صلاح هيروح فين؟
0: يا ربنا يوفقه، لو راح ريال مدريد احسن ان شاء الله.
1: حاسس انه ممكن يعملها يعني؟
0: ممكن، يعني الدوري الاسباني دلوقتي متجه له. فاتلتيكو وريال يعني ربنا
1: يكرمه. اتلتيكو في كلام على اتلتيكو؟
0: فيها كلام.
1: شكرا يا باشا، شكرا يا باشا
0: حبيبي.
1: جبتك اهو. لا ده احنا صحيين قوي وعيين وفاهمين الحركات دي
0: حبيبي.
1: حبيبي يا درش نورتني.
0: خليك يا
1: باشا. نورتني يا معلم. سلام يا حبيبي، مع السلامه. يعني لا نركز يا جماعه، نركز. خلاص هو يعني كان على شفه انه يكسب الحقيقه. تعالوا نسمع هيفاء وهبي ونرجع نكمل مره تانيه.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: الصيف ده فيرمونت نايل سيتي بينقل تجاربه الاستثنائية للساحل الشمالي. استمتع بسحر المطبخ الأسيوي في سايجون باي ذا سي في مصيف راس الحكمة، أو عيش أصالة المذاق الإيطالي مع لولي فيتو في نايا باي. أشهر مطاعم فيرمونت نايل سيتي دلوقتي أقرب ليك فأرقى وجهات الساحل. صيفك يستحق تجربة مختلفة وطعم ما يتنسيش.

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF 011 B7819 06 2026.

مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اندرايف. اندرايف، انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

0: النجمة صفاء أبو السعود.
1: صفاء أبو السعود.
0: النجم أحمد صيام في يوميات صفصف.

0: يوميات صفصف يوميا الساعة 5 على الراديو 90 90.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية
2: حاجة تانية.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع واعرف كل جديد على الراديو 90 90 على الراديو 90 90.

مرة تانية أهلا وسهلا بحضراتكم على الراديو 9090. لسه موجود معاكم محمد نشأت وبنلعب مع بعض النهاردة. يا ولا و أتوبيسكم بيحرركم، رسائلكم عشان نشوف مين اللي ممكن يبقى موجود معانا. السلام عليكم، أنا محمد مصطفى استمان وعايز ألعب. حاضر يا محمد على طول. السلام عليكم، أنا معاذ مصطفى. حاضر يا معاذ، نلعب مع بعض وندلع نفسينا. طارق شوقي خسر للأسف، للأسف خسر. في مين تاني؟ مساء الفل عليك يا محمد يا نشأت، معاك كمال فخراني من البدرشين، وتحية خاصة للمعلم مصطفى الفخراني ملك الفازات والورد والديكور والتحف والانتيكات. أحلى مسا عليه. وعاوز أغنية شيرين بحرية بهديها لمصطفى الفخراني، وعايزين نلعب. عناية، حاضر هجيب لك الأغنية ولعبك ودلعك على الآخر. مصطفى سليمان أهلا وسهلا. محمد السيد برضو عايز يلعب معانا. هنشغل لكم ايه بقى؟ مين اللي طلب انغام وطلبوا اليسا؟ اليسا عامله اغنيه جديده جدا، لعبه الايام. نسمعها مع بعض وبعديها بحريه على طول عشان نبقى ما نتاخرش على اي حد. يلا بينا نسمع اليسا لعبه الايام. كلمونا وابعتوا لنا على الواتساب 010 490 90 4 010 490 90 4.

حان الآن موعد أذان العصر في القاهرة. الله

أشهد أن لا إله إلا الله

0: الأرض.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90-90 هواها مصري.
3: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجايف. تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
4: من قلب الساحل لأول مرة الراديو 90-90 هيكون لايف من مراسي في تشيري اون توب ساحل إيفنت، أكبر فاشن اند شوبينج اكسبيشن في صيف 2026 في مراسي بافليون من 22 يوليو ل 4 أغسطس. مستنيينكم هناك من 5 مساء ل 2 صباحا يومياً.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.
1: سمعني مزيكا.
2: سمعت الخطة مش حاجة معلش
3: يا خطة. تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين ويلعبون كورة يا اكسترا مهارات.
0: ملوك الكورة مع محمود الفيري كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90.

كالعادة وقتنا بيجري مع حضراتكم بسرعة شديدة جدا. بشكر حضراتكم جدا على وجودكم معانا النهاردة، وان شاء الله يتجدد اللقاء بكرة قبل دلوقتي بساعتين في علشان الزحمة تعدي. كنت موجود معاكم محمد نشأت، ويا رب يومكم كله يبقى خير. تعالوا نسيبكم بقى مع حاجة روشة كده شوية، بوسي ومسلم، ونرجع نكمل ان شاء الله بكرة. وخليكم دايما على الراديو 90 90.

0: الساعة دلوقتي 5. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الخامسة مساء مع عبد الرحمن الصاوي.
2: رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عقد اجتماعا لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروع مبنى الركاب رقم 4 بمطار القاهرة الدولي. وأكد رئيس الوزراء الأهمية الكبيرة للمشروع بالنظر إلى دوره المحوري في إحداث تحول نوعي للمطار الذي يمثل بوابة مصر الأولى، وبما يعكس الطفرة التنموية والحضارية التي تشهدها الدولة في مختلف القطاعات. وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاستثمار المستمر في تحديث وتوسيع الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية يهدف إلى تلبية متطلبات التنمية الشاملة للدولة ومواكبة الزيارة المضطردة في حركة السياحة والسفر العالمية، ترسيخا لمكانة مصر وموقعها الجغرافي المتميز. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي بحث مع الدكتور نواف سلام رئيس مجلس الوزراء اللبناني مستجدات الأوضاع في لبنان والمفاوضات الجارية بين الجانب الإسرائيلي واللبناني في روما والتطورات المتعلقة بها. وأكد عبد العاطي خلال الاتصال تضامن مصر الكامل مع لبنان الشقيق في مواجهة التحديات الدقيقة الراهنة، مشددا على الموقف المصري الداعم

إلى ضرورة انسحاب إسرائيل الكامل من كافة الأراضي اللبنانية، ومؤكدا أن المساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه يمثل خرقا صارخا لقواعد القانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 1701. كما شدد وزير الخارجية على أهمية دعم مؤسسات الدولة اللبنانية خاصة الجيش اللبناني لتمكينها من الاطلاع بمسؤولياتها في بسط سلطتها وسيادتها على كامل التراب الوطني، وأهمية حصر السلاح ومساندة خيار الدولة وصون مقدرات الشعب اللبناني الشقيق. ميناء رفح البري بشمال سيناء استقبل الدفعة 70 من العائدين الفلسطينيين إلى قطاع غزة، وصرح مصدر مسؤول بالميناء أن فريق الهلال الأحمر المصري استقبل العائدين في الميناء وقام بتيسير الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة. اقتصاديا، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم أكد أن الاستثمار في العنصر البشري هو أولوية رئيسية للحكومة، موضحا أنها انعكست في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العام المالي الحالي التي جاءت تحت عنوان خطة بناء الإنسان. جاء ذلك في إطار الزيارة الميدانية التي يقوم بها وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لمحافظة البحيرة لمتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري. ورياضيا، وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل هنأ منتخب مصر للناشئات لكرة اليد بعد الفوز على منتخب الدنمارك بنتيجة 23-22 والتأهل إلى الدور ربع النهائي بالعلامة الكاملة من بطولة العالم المقامة حاليا في رومانيا، وذلك لأول مرة في تاريخ مشاركات منتخب الناشئات بالبطولة. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 37.

0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة. النجمة صفاء أبو السعود.
1: صفاء أبو السعود.
0: النجم أحمد صيام في يوميات صفصف.

0: يوميات صفصف، تأليف أحمد الأصبر، إخراج تامر شحاتة، على الراديو 90 90، على الراديو.
1: يا جعفر انت بني ادم،
2: يا حاتم بيه، ايوه
3: تحت امرك يا حاتم بيه. معلش كنت هعمل حمام شمس.
1: نعم اخويا، كنت هتعمل حمام شمس على نفسك؟ يا اقول لك ايه، انا الشمس هي اللي حمتني وانا مستنيك. وين بتعمل حمام شمس على خيبه؟ خيبه ايه؟ خايف على بشرتك قوي
3: يا بيه. بعمل حمام سمس للمفارس والملايات، عفرشهم في السمس.
1: شاطر شاطر يا جعفر. المهم في المعقولة ست صفصف عاوزاها؟
3: لا معقولة، طلعت
1: طلعت طلعت. ايه طلعت؟ السلالم ما شاء الله عليها يعني.
3: لا لا لا لا،
1: امال طلعت السطوح ما شاء الله
3: يا بيه؟ معقولة عقبال امالتك طلعت لايف؟
1: ايه طلعت لايف؟
3: ايوه.
1: انت فرحان؟ اما انك راجل خسر والله يا عاهل علاوي.
4: وانت زعلان ونرفوز ليه؟ ايه يعني لما معقولة تطلع لايف؟
1: وسمعة العمارة يا هانم، فرضي حد من معارفنا شافها وهي بتعمل لايف، وهي بتطبخ ولا بتاكل ولا بتنشر الغسيل ولا بتروق البيت زي ما في بعض الناس بيعملوا كده، هيبقى منظرنا ايه بالظبط؟
4: معقولة ما بتعملش كده، معقولة بتعمل لايف علشان تسوق منتجاتها اللي بتعملها بإيديها زي الجلاليب بقى والعبايات. معقولة بتستغل سوق جديد اسمه مواقع التواصل.
1: أي حاجة بتقابل معقولة دي بتستغلها.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
5: وأي سوق يا ستي، كل حاجة اتعلمتها في المجلس القومي للمرأة بقيت أعملها وأسوقها كمان على قناتي على التيك توك، اسمها قناة معقولي للملابس المعمولي.
4: وإيه الاسم الغريب ده يا معقولة؟ هو أنت بتكتبي أغنية؟ يلا بس مش مهم مش مهم، المهم المبيعات.
5: فل الفل يا ستي،
4: الحمد لله.
5: والطلبات على الصفحة إيه ما بتونش، لاني عملت دورة في الشمول المالي.
4: ايه؟
5: وبعمل تسعير لكل منتج من منتجاتي زي ما اتعلمت التفصيل والتسويق الالكتروني.
4: بس بقى بس بس، انا معموسة منك قوي. معقولة
5: يا لهوي، وانا اقدر زعلك على عيني يا ست الستات؟ بس قوليلي، هو انا عملت حاجة؟ قصرت في حاجة يا ستك؟
4: لا يعني بقالك كتير قوي ما بتورينيش منتجاتك الحلوة، بقالك كتير ما اشتريتش منك حاجة.
5: ودي تيجي شوفي بقى الجلابية دي، ايه رأيك؟
4: حلوة قوي والله، تسلم ايديكي، الوانها تجنن تجنن. قوليلي بس بكام دي معقولة؟
5: اولا هي هتحلو بيكي، الجلابية هتحلي لما تلبسيها، والسعر انبوكس.
3: انما قول يا حاتم بيه، انت كنت متضايق ليه الصبح؟ قول اتكلم، احنا اخوات يعني. قول.
1: خد في عينك يا ادب.
3: ايه؟
1: على العموم انا كنت بزعق الصبح عشان الموتوسيكل اللي راكن مكان عربيتي.
3: ده موتوسيكل عطوة
1: يا راجل. وايه موتوسيكل عطوة ده كمان؟ معلم سياحي، برج ايفل مثلا، تمثال الحرية.
3: متسكل الوضع عطوة السباك يا بيه، حكم هو عيوضب شقة في العمارة اللي قصادنا، متسكل مهكع وبايز على طول كده.
1: انا مالي وانا هشتريه، قول له ما يركنش مكان عربيتي تاني. خلاص.
6: حلو قوي المكنة ولا السلكان؟ ما انا لازم اسرقها المكنة دي. بس لا،

0: يا معقولة معقولة يا كافر؟
1: اجري اجري يا معقولة اجري عشان نمسك الحرامي اللي سرق موتوسيكل عضوة ده.
2: قد انت جلبيتك في سنانك واجري يعني خلاص قربت اجيب الحرامي.
3: سيبونا يا جدعان انا خلاص حرام وبعدين موتوسيكل عدت المالي وانا بسرقه.
0: امسك الحرامي كويس يا جعفر انت ومعقولة لغاية ما اتصل انا بالنكدة.
3: على فكرة زعلان منكم عشان سايبين الماكنة عطلانة كده.
4: حقك علينا يا سيد بعد كده هنصلح لك الموتوسيكل عشان تعرف تسرقه براحتك.
2: عاوز تستكردنا يا حرامي يا موكوس. طب والنبي اللي نبى النبي نبي لعمل لايف حالا على قناتي وافضحك فيها يا حرامي يا موكوس.
3: لا لا لا بلاش بلاش اللايف ده بوس ايدك وتفتحنيش. الاوتفيت بتاعي 1.5 من 10 يعني مش كويس يعني.
0: اوتفيت انت حرامي ولا عارض ازياء؟ اقبضوا عليه لغاية ما النكدة تيجي.
5: اها مالك يا حاتم بيه شكلك متضايق ومش فرحان اننا قبضنا على الحرامي.
4: والله كان نفسي تسيبوه يسرق الموتوسيكل عشان عطوه مركنش مكاني تاني.
6: كنتم مع يوميات صفصف، النجمة صفاء أبو السعود،

يوميات صفصف، بطولة حلمي فودة، مصطفى درويش، رانيا فتح الله، نجاح حسن، عبير مكاوي، لؤي سامي، ليلى عبد القادر. موسيقى وألحان سيد الشاعر. توزيع شريف حمدان. هندسة صوتية محمد شعبان. تأليف أحمد الأصبي. إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية إندرايف. إندرايف، أنت مش شغال عند الأبليكيشن، أنت شغال لنفسك.

جدا جدا من امبارح. يا رب يكون النهارده كده يوم حلو عليكم، وان شاء الله تاكدوا ان بكره وبعده كل الايام اللي جايه هتكون احلى بكتير، عشان ربنا يستجيب الدعوات اللي بندعيها بقالنا كتير. اهم حاجه نقول امين. النهارده حلقه زحمه كالعاده، النهارده حصه الالعاب، والنهارده يوم الثلاث، يعني عندنا ثلاث فقرات. النهارده عندنا ميني تورنيدوز، النهارده عندنا خلي ودنك معايا، وكمان عندنا ووكمان. هنبدا بوكمان النهارده يعني على طول كده، عشان ايه دايما بيبقى عندنا الوقت بعد كده مضغوط، فهنبدا بوكمان وبعد كده هنشوف بقيه الاخبار ايه. انا هختار النهارده بعد اذن حضراتكم، يعني انا هختار ميني تورنيدو واحد بس، اللي هو اول ميني تورنيدو هنلعبه بعد الفصل الاعلاني الاولاني اللي موجود عندنا في الحلقه، بس ده الوحيد اليتيم اللي انا. الباقي بقى بتاعكم من هنا لغايه الساعه 7 براحتكم. طيب، للي اول مره يسمع، اول مره يعرف ايه هو الميني تورنيدو. ميني تورنيدو يعني هتختار مطرب او مطربه يجي لي عليهم فوت كتير، الاقي فلان وفلانه وفلان وفلانه طالبين كتير او المطرب ده او المطربه دي، فبالتالي بنروح جايبين له 5 6 اغاني كده نعملهم لايف ميكس بدون اي فواصل. اما المسابقه بتاعتنا اللي هي خلي ودنك معايا، دي سهله جدا بسيطه جدا. المفروض يعني بجيب لكم موسيقى تصويريه بتاعه اعمال فنيه، افلام، مسلسلات، مسرحيات. كل اللي عليك ان انت تسمع المزيكا، تخلي ودنك معايا كويس قوي، تعرف ايه هو اسم العمل الفني وتبعت لي. قبل بقى اي حاجه اروح اسلم على كل الناس اللي قررت ان هي تبعت لي من قبل بدايه الحلقه بحبتين حلوين، وهم كالاتي وبدون ترتيب. عندي منعم منور الدنيا بيقول لي مساء الفل، ازيك يا حس، انا ببعت ومفيش اي حاجه خالص، انا لسه بادئ اهو وحبيت ابدا برسالتك والله عشان تتاكد ان انت بتبعت في المكان الصح، بس انت منور الدنيا كلها يا منعم. عندي كمان الاستاذه مسك ادهم، مساء الفل يا حساحيس واخويا، انا جيت في الوقت المناسب، اهلا وسهلا. عامل ايه يا حساحيس؟ يا رب تكون بخير. انا هتجنن معايا توأم الغضب، هيشلوني رسلان وارسلان ولاد اخويا، وانا لن اتنازل عن تامر عاشور النهارده. لا، تامر عاشور ماشي، هيبقى موجود معانا النهارده، بس معلش السؤال، هي العيله دي يا رب ما فيهاش حاجه ماشيه طبيعي، ولاد اخوك اسمهم ايه؟ يعني رسلان ودي فاهمينها، ارسلان ده انا قريت الاسم صح ولا؟ معلش اكديني بس على الحته دي، عايز اعرف ارسلان يعني رسلان وفاهمين، لكن ارسلان ده ولد ولا بنت؟ نفهم بس، معلش معلش بنتعلم، العيله دي اصلها غريب، نتعلم منها حاجات كتير. مروه عبد الحليم فرغالي، منوره الدنيا، ميرسي على دعواتك الحلوه، بسلم طبعا عليك وعلى سند وجودي كتير كتير كتير، منورين الدنيا. وبتقول لي هم اولاد رسلان وارسلان. طيب ماشي ماشي. مساء الفل يا جنرال، انا كنت طالب منك مجد القاسم، شكلي بقى وحش في المصنع. لا ما تقولش على نفسك كده، ده انت ده انت ده انت الكباره بتاعت المصنع. يا نهار ابيض، اشوف لك حاضر موضوع مجد القاسم ده، حاضر احاول اجيب لك منه اللي ليه حاجه النهارده. في كمان عندي حماده المصري، منور الدنيا، مساء الجمال والطاقه الايجابيه، وطمنا عليك بعد الزلزال يا حس. يا راجل احنا قد يعني قتلنا بحسن في الكلام في الموضوع ده امبارح، انت عشان ما جيتش امبارح، اهو اخر رساله بعتها لي يوم الاحد، فما عرفتش. قعدنا اتكلمنا امبارح وهرينا كتير قوي في القصه دي، بس الحمد لله كلنا كويسين، الحمد لله ربنا يا رب يستر علينا جميعا. امي احمد، مساء الليمون المثلج او المثلج على صانع السعاده، وحشتني من امبارح، شكرا جدا. من هنا للسنه الجايه على حلقه امبارح، و طيب حاضر اشوف الموضوع ده حالا دلوقتي. في كمان جهاد خالد، مساء الخير، وبتقول ميني تورنيدو يا ريت يبقى حماده هلال، ووكمان يا ريت يبقى اجنبي زي شاكيرا، ما ووكمان كده كده اجنبي يعني ما فيهاش جديد. وعايزين اغنيه ايه، ما باجيش بالطريقه دي لتامر، او نقابه المجروحين لموسى لو امكن. حاضر هشوف لك موضوع النقابه ده، لا عنايه الاثنين. كمان عندي اسرية عمران، منوره الدنيا، ميرسي الاول على دعواتك الحلوه، وبتقول ممكن ميني تورنيدو جنان يا حس، اعتقد ان انت كنت كاتبه جنات صح، وهي كتبت اوتو كوركت معاكي، ماشي جنات، حاضر عنايه الاثنين. وبكره هتكون معانا ولا مسجله؟ عشان بكره عيد ميلاد وعايز احتفل بيه معاك زي كل سنه. الاول طبعا كل سنه طيبه وقبل مليون سنه، وبكره ان شاء الله باذن الله هكون موجود معاكم على الهواء. مساء الورد ومنور حسام، واحلى مسا منوره الدنيا كلها، دي خلود بتبعت لنا من امريكا، مساء الفل والهنا والسعاده عليكي. كمان عندي مساء الورد والفل والسعاده، ياسر ولارا والولاد بيسلموا عليك كتير، وسلام كتير ودعوات كتير من ماما، دي مي عصام. وماما النهارده عايزه يبقى عايزه ميني تورنيدو لامال ماهر، وانا عايزه اغنيه واحده محبه الجنون لمدحت صالح.

مساء الفل، مساء النور، مساء الهنا والسرور على كل اللي بيسمعونا في كل مكان. يوم جديد وحلقة جديدة وساعتين جامدين على الراديو 90 90 هواها مصري. دايما بكون موجود معاكم حسام عصام من الحد للأربع من الساعة 5 ولغاية الساعة 7. أخباركم إيه؟ وحشتوني جدا.

0: ماشي. طيب امال ماهر، هو احنا مش عملنا ميني تورنيدو مدحت صالح الاسبوع اللي فات ولا ده كان يوم الجمعه؟ فكروني. وبعتلي بقى رسالتين حلوين من لورا حبيبتي.
1: ازيك يا حبيبي عامل ايه؟ ممكن ميتو ميدو اغاني؟ انا بحبك قوي قوي قوي،
0: وانا كمان بموت فيكي، انا بحبك جدا جدا جدا جدا. يعني انت دلوقتي طالبه انغام، ومامي عايزه مدحت صالح، وتيتا عايزه امال ماهر. حاضر، والله عيني، انتوا تامروا انا انفذ. قلبي قلبي، مساء الورد على اجمل مذيع. انا هنا ده مين بقى؟ انا بدور على اسمه. ده فرانكو حبيبي، يا فرانكو منور الدنيا كلها، مساء الهنا والسعاده عليك. طيب اخر رساله وبعدين هنروح بقى نسمع اول اغنيه. مساء الخير، يا رب تكون بخير، ويا رب تكون ماما في احسن حال، وممكن ميني تورنيدو لادم ويكون فيها اغنيه في حدا بدنياه. والله ادم ده اقتراح حلو قوي، والله عايزين كده يا جماعه، عايزين نجيب يعني نعمل ميني تورنيدو للمطربين. يعني اول ميني تورنيدو اخترته لكم النهارده لمطرب يعني عمرنا ما عملنا له ميني تورنيدو، فعايزين نعمل كده. يعني انا عجبني موضوع ادم ده حلو جدا. يلا بينا هنبدا اول اغنيه على طول، وهنبدا على طول الوكمان اول فقره تكون موجوده معانا، وبعدين هنرجع بقى نبدا اول ميني تورنيدو ونبدا كمان المسابقه. يلا ابعتوا لي على صفحه الراديو 9090، ابعتوا لي كمان على رقم الواتساب 010 490 90 4. انتوا بتسمعوا الساعتين

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
1: ساعتين جامدي.
0: الراديو 90-90 هواها مصري.
2: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع اندرايف، اتحكم في دخلك مع اقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع اندرايف. تطبق الشروط والأحكام. اندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
3: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
4: مساء الخير، استأذنك تقوم تغير شريط الليد اللي عندك كله بشريط إليوس ألترا ليد.
5: قبل ما ترد، انا مش ببالك، انا بساعدك.
4: شريط الليد اللي عندك ده اضاءته مش ثابتة وبيرعش وبتغيره كل شوية، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى شريط ليد بيديك اضاءة اقوى ثابتة من اوله لاخره وما بيرعش، بيعيش لحد 15 سنة. إليوس ألترا ليد، انسى الليد. الرقم الضريبي 205-087-620.
6: في أماكن بتروحها عشان البحر، وفي أماكن بتروحها عشان اليوم كله. موهيتو بيتش معمول للنوع التاني. لوكيشن قدام أبراج العالمين، بحر صافي ورملة ناعمة، حمامات سباحة وألعاب مائية، وكيدز بول مؤمنة بالكامل تخلي الأولاد مستمتعين طول اليوم وانت مطمن عليهم. ولو ناوي تقضي اليوم كله هتلاقي اللوكرز والشاورز موجودين عشان اليوم يكمل براحة. مزيكا تعرف امتى تبقى موجودة وامتى تسيب المكان يتكمل لوحده. والاكل من النوع اللي يخليك ترجع مخصوص عشانه مرة تانية. وفي الاخر هتكتشف انك جيت عشان البحر وقعدت عشان كل حاجة تانية. موهيتو، اكتر من اللي جاي عشانه.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90-90 مستشفى 57-3-57 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اندرايف. اندرايف، انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
1: وساعتين جامدين على الراديو 90-90.

0: المصري لسه موجود معاكم حسام عصام. هنبدا بقى على طول دلوقتي اول مسابقه معانا في خلي ودنك معايا، وكمان هنبدا اول ميني تورنيدو. عندي هاله منوره الدنيا كلها، ميرسي على الصوره الحلوه اللي انت بعتها لي، ربنا يخليكي، وبتقول لي منور الدنيا كلها يا غالي، ربنا يكتب لك كل الخير. وحلقه جميله وموفقه وسهل المسابقه. والله هقول لك على حاجه، النهارده معانا ثلاث مسابقات، في منهم والله ما عارف اقول لك ايه، يعني فيهم واحده سهله وواحده نص نص وواحده صعبه. وبتقول يا ريت اغنيه يا غايب عن عيوني او صبري عليك طال رجاء بن مليح، حاضر انا الاثنين. وبتقول بحب اشوف الطقوس اللي بتعملها قبل ما تبدا الحلقه، ما شاء الله عليك، ربنا يحفظك ويسعدك، ربنا يخليك يا هاله، رافعه معنوياتي دايما والله. يوسف مجدي منور الدنيا كلها، بيقول لي مساء الهنا والسرور عليك يا حس يا غالي، منور الدنيا كلها صديقي العزيز. عندي كمان مساء الفل، انا ميوش عايز اقول لمريومه كل سنه وانت طيبه وبخير، وان شاء الله اشوفها احلى عروسه، وعايزه اسمعها بعد اذنك طبعا لو البنات عمرو دياب، ولك جزيل الشكر يا جميل. دي ميوش، حاضر يا ميوش. وانا مش باجي متاخر والله، بيبقى في مسلسل بتاع الاستاذه صفاء والسعود ده عندي في اول الحلقه بس، فانا لازم يعني انا ببقى موجود من بدري، انا ببقى هنا بالساعه 4. دي حاجه. الحاجه الثانيه، اغنيه لولا البنات هي مش موجوده عندنا لسه، ولكن ممكن اجيب لك اغنيه برضو ليه من الالبوم الجديد، حاضر انا. في كمان ازيك يا حسام، انا بطاطس، اهلا وسهلا، انا اول مره ابعت لك، عايزه بهاء سلطان في الميني تورنيد، حاضر يا استاذه بطاطس. مشكلة ان انت جاية لي في حاجة، انا بكتب لما جاي اكتب بهاء سلطان كتبت بطاطس جاي، انا بحب البطاطس انتوا عارفين قوي. المهم ما تخلينيش افقد تركيزي بقى. حلقة امبارح كانت روعة، يا ريت تورنيدو لإيمان البحر درويش، ويا ريت نسمع اغنية زمان وانا صغير هشام عباس عشان فلاشة الحلم كانت امبارح. اول واحلى حاجه دايما بسمعها كل يوم الصبح هو ساعتين جامدين طبعا. ازاي الصبح؟ لان اللي بعت الرساله دي خلود بتسمعنا من امريكا، فهو تقريبا دلوقتي عندهم ده الصبح، يعني انا بالنسبه لهم مورنينج شو. كمان عندي هاجر سعيد منور الدنيا، مساء القمر، عامل ايه يا رب تكون بخير، انا تمام طول ما انتم بخير، ربنا يخليك يا رب، اشكرك. السلام عليكم، بمسي على احلى مذيع، عايز امسي على كل الصناعيه الترزيه اللي في ورشه اللي في الورشه، احمد ياسر واحمد صلاح وعم رضا ابو محمد وعم عمر وابو زينب، وعايزك تقول لعم عمر يجي بدري الشغل. والله يا عم عمر يعني لو حضرتك تسمح لنا يعني تتكرم علينا وتيجي بدري شويه، انت تعمل اللي انت عايزه طبعا خلاص، واحنا كلنا ننفذ، بس يعني لو تيجي بدري شويه لان انت عارف المصنع ده ما يدورش غير بيك، بس انا مش هقول لك حاجه اكتر من كده، وانت حر بقى يعني اعمل اللي انت عايز تعمله. مساءك سعاده ورضا من الرحمن، دي ملك منور الدنيا كلها يا ملك. في كمان بنوتي اسمها رحيل، هي اللي بعتت لك الرساله دي، ممكن تنزلها لها بقى ولو سمحت، وانا بحب الراديو بتاعكم جدا وبحب الوقت اللي بتيجي فيه، بحس ان هو وقت حلو. دي مين اللي بعتها؟ يعني يا ريت لو تكتبي لي اسمك، طيب يعني عشان برضو اقول اسمك مع اسم رحيل، هي بتكتبه اهو دلوقتي وانا هشغل دلوقتي حالا الرساله بتاعت رحيل اللي انا لسه ما سمعتهاش، بس هشغلها على الهوا كده على طول، يلا بينا.
1: ازيك يا حسن، ممكن تبقى انا عاوزه اغنيه، ممكن تبعتها لي على الراديو؟ من اول مره شفتك حسيت كأني عارف انت لم جاء، تحس ان انت ده يا حبيبي اللي حسيته معك بالملي، عرفت بقى اللي حصل لي بالظبط هو ده.
0: طب وانا اجيب الاغنيه ليه يا رحيل؟ ما انت غنيتيها احلى من اللي بيغنيها، انا مش عارف مين اللي بيغنيها، مش عارف اجمعها دلوقتي، بس انت غنيتيها احلى، وانت اجمل رحيل في الدنيا. مدام اماني هي اللي بعت منوره الدنيا كلها، ربنا يا رب يخليك رحيل، وميرسي على رسالتها الحلوه دي وصوتها الجميل. كمان عندي صفيه منوره الدنيا من قبل بدايه الحلقه، والله بتقولي بشكرك على حلقه امبارح كانت قمر، واجمل ساعتين دايما معاك، وانت تعمل اللي انت عايزه، انت ذوقك واختياراتك قمر، والذوق والشياكه والعنوان، ربنا يخليك يا رب، وبتقولي على السوله رحيل. طيب تعالوا بقى اسمعكم اول مسابقه هتكون موجوده معانا النهارده، وهنبدا بالصعب، هنبدا بالصعب النهارده شويه، يعني ان شاء الله تبقى سهله بالنسبه لكم، يلا بينا.

دي موسيقى تصويرية بتاعت عمل فني مسلسل، خلاص هسهلها لكم، مسلسل مش فيلم ومش مسرحية، وكلمتين

يلا انا هستنى بقى الاجابات تجي لي على صفحه الراديو 90 90، وكمان تجي لي برضو على الفان بيج او عفوا على الواتساب، وهو 010 490 90 4. انا قلت لكم ان انا هختار النهارده ميني تورنيدو واحد بس، اول واحد، وبعد كده الباقي كله بتاعكم انتوا بقى. فكرت ان احنا ليه ما نعملش ميني تورنيدو لسعد المجرد؟ الراجل ده برضو عنده اغاني حلوه جدا وكلها لطيفه جدا وبنحبها جدا، فنعمل له كده يعني جزء كده مكثف من اغاني سعد المجرد ميني تورنيدو، ويرجع بعدها على طول مكملين. راجعين مكملين الساعتين الجامدين على الراديو 90 90.

انزلك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكرة ناسي اسمك كل يوم اللي في تكلمنا. لو رحت وقلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطورة والمعلم. قمة الغباء انك تفتكر انك في بالي ولا في خيالي. من الاخر

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
1: ومن الحد للأربع من الساعة 5 ولغاية الساعة 7 دايما بنتقابل في ساعتين جامدين على راديو 90-90. رجعنا من جديد، لسه معاكم حسام عصام، مكملين قراءة الرسائل ومكملين الميني تورنيدوز بتاعتنا النهاردة. وخلي ودنك معايا، اللي تقريبا الكل حتى هذه اللحظة مجاوب غلط ما عدا يمكن إجابة اتنين بالكتير. منى يوسف منورة الدنيا، بتقولي النهاردة، بتقولي حلقة امبارح كانت فوق الممتاز وروعة، وحلقة النهاردة كالعادة ابداع ولوكس اللوكس وحصة الألعاب، وربنا يكرمك يا رب وشوية دعوات حلوة ويرد عنك الوحش. دي منى يوسف، ربنا يخليك يا رب. بتقولي وكمان حلو وسعد حلو واختيارك حلو، تسلم ايدك ويسلم ذوقك، ربنا يخليك يا منى، بشكرك جدا جدا. عايزين ميني تورنيدو لعلي الحجار وإساف، وعايز اقول لسماحة ابن عمي الف مبروك عشان احلى نونو عهد، وبعتالي الاجابة. كل ده غزل حسام الدين، بس الاجابة لا مش مظبوطة. كمان عندي مسك بتقول ما تستغربش الاسماء يا حساحيسو، احنا عندنا عشق وفجر وايه، لا انا مش هقوله، مش عارف مش عارف. انتوا ليه الاساميكو عايزه تشكيل كده؟ يعني ليه لازم نشكل الكلمه عشان نعرف نقراها؟ المهم ماشي، اوكي ماشي. والاطفال بيحبوك اكتر من الكبار، دي حاجه حلوه قوي، ربنا يحب فيك الناس. وحاسه ان الموسيقى دي سمعتها قبل كده بس مش عارفه سمعتها فين، هي صعبه، هي صعبه يا بيني وبينك. انا كدبت عليكم، قلت لكم انها سهله، انا قلت لكم انها صعبه، بس يعني هنعمل ايه. غدا منصور بتقول انا بكلمك من قلب الساونة من المطبخ، والله ما حد مهون علينا غير الساعتين الجامدين وحسام عصام، ويريد تشغل انغام او بهاء، واحمد ابن الصغنن بيمسي عليك يا عم حسام. بنور الدنيا كلها غدا، مساء الفل عليك، وحاضر هجيب انغام وحاضر هجيب بهاء، وربنا يقويك يا رب في المطبخ. هو ايه السؤال؟ معلش ده يوسف احمد، هقول لك السؤال دلوقتي يا بيه. حاضر حاضر يا باشا. في كمان ازيك، بحبك قوي وبحب اسمع البرنامج من غير ما ابعت، بس بنتي اللي شجعتني ابعت لك، هي بعتها لك امبارح وكانت طالبه اغنيه لتوليت اسمها سجده، ونفسي تخلي الحلقات كلها تسعيناتي فؤاد وعامر وعمر ومنيب وكل القديم. بصوا جيلين بقى بيبعتوا سجده عايزه توليت خلاص، ومامتها عايزه عمر وفؤاد وعامر منيب. حاضر، يعني هحاول اعمل ده واعمل ده. انا كنت هبدا بتوليت النهارده والله، بس قلت انا لو ما بداتش باغنيه انجلش مش هلحق اجيب حاجه فوق من النهارده، لان الحلقه مضغوطه جدا، الساعه الاولانيه خلصت اصلا. طيب والله ما عارف اعمل ايه. طيب افكركم بسرعه بالمسابقه، يلا يلا عشان نلحق ان احنا نروح للميني تورنيدو الثاني قبل ما الساعه الاولانيه تخلص. افكركم مره ثانيه بالمسابقه، موسيقى تصويريه بتاعت عمل فني مسلسل مكون من كلمتين تسعيناتي.

تامر عاشور اتطلب مني كتير من يوم الجمعه من ساعه ما كنا في مفيش نوم، فتعالوا بقى النهارده نعمل كده ميني تورنيدو قديم على جديد لاغاني تامر عاشور ونرجع بعدها على طول. ابعتوا لي على صفحه الراديو 9090، ابعتوا لي كمان على رقم الواتساب 010 400 9904. انتوا بتسمعوا الساعتين الجامدين.

ساعتين جديدين مع حسام عصام على الراديو 90 90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: نجحنا بس الجامعة ايه؟
3: طبعا الجامعة المصرية للتعلم الالكتروني الآلية
2: فيها تخصصات مطلوبة في سوق العمل،
3: فيها Information Technology و Artificial Intelligence و Data Science و Business Administration و BIS و Accounting و Finance. الجامعة فيها منح بتوصل ل100% علشان كل طالب يلاقي فرصته المناسبة. الجامعة ليها 14 فرع في 13 محافظة داخل الجامعات الحكومية. هتوفر وقتنا لان نموذج تعليمها حديث ومرن.
2: يلا نتصل حالا،
3: رقمهم 16541، الرقم الضريبي 530-638-312.
4: وانا في الموقع من الصبح غبر وتراب حواليا، مش عارف اشوف شغلي واقف بربش بعنيا، وعملت

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026.
2: من قلب الساحل لأول مرة الراديو 9090 هيكون لايف من مراسي في تشيري اون توب ساحل إيفنت، أكبر فاشن اند شوبينج اكسبيشن في صيف 2026 في مراسي بافليون من 22 يوليو ل 4 أغسطس. مستنيينكم هناك من 5 مساء ل 2 صباحا يومياً.

الراديو 90 هواها مصري. احنا لسه مكملين ساعتين جامدين على الراديو 90 هواها مصري. لسه معاكم حسام عصام. صحيح عدت اول حلقه، لكن الحلقه الثانيه او الساعه الثانيه عفوا هيكون فيها اغاني كتير جدا، ميني تورنيدوز كتير جدا، مطربين كتير جدا. كل ده هنبدا نقدمه ونعوضه في الساعه الثانيه. ابعتوا لي على رقم الواتساب 010 490 90 4 مين

0: الساعة دلوقتي 6. خلي مشوارك الجاي مع إمدرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمدرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السادسة مساء مع عبد الرحمن الصاوي.
2: رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي التقى الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لاستعراض جهود صندوق مصر السيادي في تعظيم العائد من أصول الدولة. وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن الدولة تولي أولوية قصوى لتعظيم العائد من الأصول المملوكة لها من خلال الدور المحوري لصندوق مصر السيادي كذراع استثمارية يحول الموارد غير المستغلة إلى فرص تنموية مستدامة، سعيا لترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد لجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص تعزز مرونة الاقتصاد الوطني وتضمن حقوق الأجيال القادمة. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي بحث مع الدكتور نواف سلام رئيس مجلس الوزراء اللبناني مستجدات الأوضاع في لبنان والمفاوضات الجارية بين الجانب اللبناني والإسرائيلي في روما والتطورات المتعلقة بها. وأكد عبد العاطي خلال الاتصال تضامن مصر الكامل مع لبنان الشقيق في مواجهة التحديات الدقيقة الراهنة، مشددا على الموقف المصري الداعي لضرورة انسحاب إسرائيل الكامل من كافة الأراضي اللبنانية، ومؤكدا أن المساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه يمثل خرقا صارخا لقواعد القانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 1701. كما شدد وزير الخارجية على أهمية دعم مؤسسات الدولة اللبنانية خاصة الجيش اللبناني لتمكينها من الاضطراع بمسؤوليتها في بسط سلطتها وسيادتها على كامل التراب الوطني، وأهمية حصر السلاح ومساندة خيار الدولة وصون مقدرات الشعب اللبناني الشقيق. ميناء رفح البري بشمال سيناء.

استقبل الدفعة 70 من العائدين الفلسطينيين إلى قطاع غزة. وصرح مصدر مسؤول بالميناء أن فريق الهلال الأحمر المصري استقبل العائدين في الميناء وقام بتيسير الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة. اقتصاديا، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم أكد أن الاستثمار في العنصر البشري هو أولوية رئيسية للحكومة، موضحا أنها انعكست في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العام المالي الحالي التي جاءت تحت عنوان خطة بناء الإنسان. جاء ذلك في إطار الزيارة الميدانية التي يقوم بها وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لمحافظة البحيرة لمتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري. ورياضيا، وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل هنأ منتخب مصر للناشئات لكرة اليد بعد الفوز على منتخب الدنمارك بنتيجة 23-22 والتأهل إلى الدور الربع النهائي بالعلامة الكاملة من بطولة العالم المقامة حاليا في رومانيا، وذلك لأول مرة في تاريخ مشاركات منتخب الناشئات بالبطولة. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 37. الدقيقة الأولى.

ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

0: النشرة المرورية برعاية اندرايف. مع اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
1: واحنا لسه مكملين الساعتين الجامدين على الراديو 90 هواها مصري، ولكن دلوقتي معادنا خلاص اللي بينا متعودين عليه وعارفينه كويس جدا جدا، وهو معاد النشرة المرورية مع زميلنا العزيز محمد صابر مسؤول الملف الامني والمروري بالراديو 90. محمد مساء الخير.
2: مساء الخير يا حسام، اهلا بيك واهلا بالساده المستمعين الكرام.
1: حبيبي منور الدنيا كلها. وقال لنا بقى اخبار النهارده، اليوم النهارده الثلاث، يعني برضو بيكون يوم زحمه جدا وسط الاسبوع، مشاوير كتير، قصص كتير، حاجات كتير عايزين نخلصها قبل الويك اند. اخبار الحاله المروريه النهارده ايه؟
2: بالفعل زي ما حضرتك تفضلت ومشكورا ونورت حسام، احنا بنتشرف المروريه النهارده برعايه اندرايف، هنتكلم على اهم المحاور والكثافات والطرق البديله اللي بتقدمها خدمه اندرايف للساده المواطنين. من ابرزها هنبدا النهارده من محافظه القاهره. محافظه القاهره بدات تشهد بعض الكثافات المروريه في محور النصر، وخاصه اللي جاي من مناطق عباس العقاد وداخل على مناطق النادي الاهلي، هروح نستخدم شارع الطيران. وبعض الكثافات اللي ظهرت عندنا ايضا في محور صلاح سالم اللي جاي من مناطق وسط البلد متجه لشيراتون والمطار والنزهة، هنروح نستخدم النهارده محور الخليفه المامون، اعلى كوبري حلميه الزيتون، بعض الكثافات اللي جاي من حسين كامل وجاي من منطقه المازا ومتجه لمناطق الكابلات والمطريه. عشان كده النهارده هنروح نستخدم شارع عمر بن الخطاب وهنكمل منه على كوبري سرايا القبه، وده هيكون بديل ايضا يا حسام للي جاي من مناطق مدينه نصر ورايح سكه الويل وحدائق القبه ومتجه من عن طريق الفنجري. يبقى بعض الكثافات ايضا اللي بدات تتوافد، اعلى كوبري اكتوبر ومرتفع معانا نسبيا دلوقتي هو كوبري 15 مايو، عشان كده اللي خارج من القاهره متجه للجيزه متجنب كوبري اكتوبر وكوبري 15 مايو، هنستخدم باقي الكباري الاخرى اللي بتنقل الحركه المريه ما بين القاهره والجيزه. بعض الكثافات ايضا في محور الاوتوستراد عند منطقه شق التعبان، وبعض الكثافات في منطقه صقر الكوريش اللي خارج من مناطق حلوان ومناطق المعادي متجه لمناطق المقطم، يروح يستخدم محور حسب الله الصفراوي كورنيش النيل. بعض الكثافات اللي جاي من مناطق جاردن سيتي وداخل مناطق المعادي كوبري الحضارات النهارده هيكون بديل. بالنسبه لمحافظه الجيزه الاحجام بتتوافد عند اشاره ميدان الجيزه في شارع مراد اللي جاي من نقطه العجوزه وداخل فيصل والهرم، وعشان كده اللي جاي بيسمعنا دلوقتي وجاي من مناطق المهندسين والدقي البديل بتاعه دلوقتي ممكن يروح يستخدم شارع جامع الدول العربيه ونطلع منه على شارع السودان. لو انت جاي من اعلى الطريق الدائري ونازل مناطق فيصل والهرم وجاي من دائري المنيف تروح تستخدم النهارده محور عمرو بن العاص. بالنسبه لقطاعات الطرق الدائريه بتعمل بشكل طبيعي، عدد كثافات مرتفعه معانا اعلى دائري المرجل المتجه للزراعي، وبعض الكثافات اللي ظهرت عندنا اعلى دائري المنيب المتجه الى مناطق القصر الغربي ومناطق الطريق السياحي في نطاق محافظه الاليوبيه. بعض الكثافات اللي خارج دلوقتي من مناطق الطريق الزراعي متجه لمحافظات الاقاليم والوجه البحري، عشان كده اللي خارج من شبرا الخيمه ومدن المؤسسه نروح نستخدم محور بنها الحر. بالنسبه للمحافظات الساحليه ومحافظات الوجه البحري والإبن

0: شهر سبتمبر. إلى جانب حاجة مهمة جدا، ان لو انت من الكباتن كباتن بلاتينوم تحديدا على اندرايف، فرصتك في الفوز هتكون اكبر. تقدر تعرف كل التفاصيل بمنتهى السهوله من خلال تطبيق اندرايف. لو حابب تبدا شغل مع اندرايف الموضوع سهل جدا، نزل التطبيق، قدم الورق المطلوب، وبعد الموافقه تقدر تبدا شغلك فورا.
1: النشره المروريه برعايه اندرايف.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: مساء الخير، استأذنك تقوم تغير الليد اللي عندك ده كله بإليوس ألترا ليد قبل ما ترد. أنا مش ببالك، أنا بساعدك. الليد اللي عندك ده بتغيره كل شوية وبيسحب كهربا جامد، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى بيديك إضاءة أقوى بسحب كهربا أقل ويعيش لحد 15 سنة ومعاك 4 سنين ضمان. ألترا ليد متوفر في لمبات، شرايط ليد، سبوت لايت، داون لايت، تيوب وبانل. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
3: من قلب الساحل لأول مرة الراديو 90-90 هيكون لايف من مراسي في تشيري اون توب ساحل ايفنت، أكبر فاشن اند شوبينج اكسبيشن في صيف 2026 في مراسي بافليون من 22 يوليو ل 4 أغسطس. مستنيينكم هناك من 5 مساء ل 2 صباحا يومياً.

0: 90 90 هواها مصري. ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
1: رجعنا ومكملين ساعتين جامدين على الراديو 90 90 هواها مصري. لسه موجود معاكم حسام عصام. نرجع بقى نكمل ميني تورنيدوز، نكمل خلي ودنك معايا وكمان لو ربنا اراد وكان في شويه وقت. طيب دلوقتي السؤال الاولاني اللي سالناه طول معانا جامد، وفي الغالب الاجابات كلها رايحه في حته حلم الجنوبي ورايحين في حته والرحايا وبتاع، رحتوا في حته غريبه قوي. المهم دلوقتي عايز اشكر رحيل جدا جدا جدا، انا جبت لك اهو الاغنيه بعد النشر على طول، بس هي مش بتاعت نانسي، انت كنت قلت لي بتاعت نانسي، هي بتاعت هيفا وهبي، عشان بس ايه نبقى عارفين. فيعني نسمع كده رساله كمان، هي بعت لي كذا رساله بس معلش عشان الوقت سامحوني.
2: شكرا يا حسن على الكلام الحلو ده، نجرى شكرا يا حسن على الكلام الحلو ده، ننسى اجرم هي اللي بتغني الاغنيه دي.
1: يا حبيبتي ربنا يخليكي، انا مبسوط ان انت بعتيلي النهارده، ومرسي كمان على كل الرسائل التانية، انا شفتهم كلهم وسمعتهم كلهم، وانت صوتك قمر. ولازم على فكره مدام اماني لازم تاخدي بالك، يعني في موهبه جايه لازم توديها بقى في حته بقى تتدرب بقى كورال الموسيقار سليم سحابي، يعني شوفي حاجه، لان واضح ان الموضوع فيه مش مجرد حب الاغاني، فيه فن جاني. انا مش عارف الاجابه، احس كالعاده صعبه، وانا وانا عرفت السهل عشان اعرف الصعب، وايه الجمال ده كله، الاغاني تحفه قوي، واحلى ميني تورنيدو معاك يا صانع البهجه، ربنا يخليك يا رب. هيفا وهبي الاغنيه عجبت صفيه وبتقول الجمال عدى الكلام، وعمرو دياب حلوه وتسلم ايدك، وتامر العاشور احلى ميني تورنيدو، وميرسي على كل كلامك الحلو والله طول الحلقه. كمان عندي اماني سعيد بتقول مساء الفل، اسف على التاخير، كلنا بنحبك فعلا. فكره حلقه عن اغاني التسعينات فكره عمر، وريت تقول لمرمر الف سلامه عليك عشان هي مريضه. الف سلامه يا مرمر، سلامتك الف سلامه. دي اماني سعيد هي اللي بعت. انا عامل لكم حاجه حلوه قوي دلوقتي قوي، استنوا هقول لكم عليها، بس يعني جهزوا عشان في ميني تورنيدو مختلف جدا احنا رايحين له دلوقتي. اخبار حضرتك ايه؟ معاك يوسف احمد، بطمن عليك يا رب تكون بخير، وعايز اغنيه شعبي كده على ذوقك. حاضر عينيا الاثنين. في كمان منور حسن.

ده اشرف كمال وانت نجم حس حبيبي والله العظيم انت اللي نجم النجوم. وبيقول لي فين الكينج؟ حاضر نحاول نجيب حاجه للكينج. انا قلت لي كمان عندي ده مسلسل الزيني بركات للراحل عمار الشريعي معاك مجدي، اول مره اشارك وكانت ايام حلوه. انتاج التلفزيون المصري سنه 1995، هو اجتهاد عظيم ولكن هي مش الزيني بركات خالص، بس هي يمكن عشان عمار الشريعي برضو فانت حسيت كده. مساء الخير يا حس، حلقة حلوة قوي، كل الاغاني حلوة وكنت منور وانا مروحة من الشغل. دي اميرة من القاهرة، ربنا يخليك يا اميرة، انت اللي منورة الدنيا دايما. كمان عندي السلام عليكم، معلش هو انت ما جبتش اغنية توليت ليه وعامر منيب؟ الاغنية اللي كنت مشغلها كانت حلوة قوي. دي مين اللي بعته؟ مامة سجدة، ما كتبتش اسمها، بس حاضر والله انا حاضر حاضر حاضر حاضر، اعمل لكم كل اللي انتوا عايزينه، ادوني فرصه بس ادوني فرصه عشان الدنيا ربنا عالم بيها مضبوطه ازاي. طيب في كمان مساء الفل، يا رب تكون بخير، الف سلام على الوالده ربنا يشفيها ويعافيها، عايش يا ملك وذوقك حلو في الاغاني تحفه. دي هند حمدي، ربنا يخليك يا هند بشكرك. حسام باشا، انت من المذيعين الجامدين، اول مره ابعت لك، ممكن مني تورنيدو لمحمد منير اخوك وليد جبريل من عين شمس، منور الدنيا كلها وليد، ومرسي جدا جدا على كلامك الحلو. في كمان هدى يوسف بتقولي اكيد فرحت قوي عشان هي بتحب تامر عاشور وانا بشكرك بالنيابه عنها، دي منى يوسف. كمان عندي خلود بتقول هو ليه وقت البرنامج بيخلص بسرعه وانت عسل ما شاء الله عليك؟ وايوه انا الساعه عندي دلوقتي 9:30 الصبح، منور الدنيا خلود، ويا رب كده يكون الوقت الحلو دايما بيعدي معاكم بسرعه. طيب انا دلوقتي الطلب مني النهاردة ان احنا نعمل ميني تورنيدو لعلي الحجار، والطلب مني ايمان البحر درويش، فقلت طيب ما تيجي نعمل ميني تورنيدو يكون في التلاتة الكبارات بتوعنا بقى، يعني والله يعني كبارات الاصوات في مصر، علي الحجار بدون ترتيب يعني، محمد الحلو، ايمان البحر درويش، ومدحت صالح. كويس، هنعمل الاربعة في ميني تورنيدو واحد، هتتبسطوا بيه جدا جدا جدا، وهنرجع بعدها على طول. كل اللي انتوا طلبتوه حاضر ان شاء الله هيكون موجود، انا بس برتب كل حاجه يعني تباعا تباعا، ما انا رايي شيرين كده، تباعا تباعا. ابعتوا لي على صفحه الراديو 9090، ابعتوا لي كمان على رقم الواتساب 010 490 904. انتوا بتسمعوا النهارده ميني تورنيدو وساعتين جنب

ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90. ولا يوم غاب من الريح ولا حد غيرك قدر مرة يفوتني جريح، ولا كنت يوم بنكسر ولا يوم غاب من الريح ولا حد غيرك.

0: تين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اندرايف. اندرايف، انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
1: ساعتين جنبي
0: الراديو 90 90 هواها مصري.
2: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع اندرايف، اتحكم في دخلك مع اقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع اندرايف.
3: تطبق الشروط والأحكام. اندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
4: من طوارئ قصر

0: عيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
1: نجحنا بس الجامعة ايه؟
2: طبعا الجامعة المصرية للتعلم الالكتروني الاهلية
1: فيها تخصصات مطلوبة في سوق العمل،
2: فيها information technology و artificial intelligence و data science و business administration و BIS و accounting و finance. الجامعة فيها منح بتوصل ل100% علشان كل طالب يلاقي فرصته مناسبة. الجامعة ليها 14 فرع في 13 محافظة داخل الجامعات الحكومية، هتوفر وقتنا لان نموذج تعليمها حديث ومرن.
1: يلا نتصل حالا،
2: رقمهم 16541، الرقم الضريبي 530-638-312.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية اندرايف. اندرايف، انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
1: ساعتين جامدين على الراديو 90-90 هواها مصري، لسه موجود معاكم حسام عصام، ولسه مكملين مع بعض الميني تورنيدو. وكمان خلي ودنك معايا، انا النهارده كان زي ما قلت لكم كده معايا ثلاث مسابقات، وكان المفروض ان احنا نلعبهم كلهم، بس لضيق الوقت ونظرا لان انتوا لسه مش عارفين حاجه لغايه دلوقتي، ما جاليش تقريبا غير واحد اللي مجاوب صح. هو صعب قوي للدرجه دي؟ يعني المزيكا دي صعبه قوي كده؟

هو مسلسل من كلمتين، انتاج سنة 94. الكلمة الاولانية فيه هو اسم بنت،

انا واضح ان انا تقلت ايدي جامد النهارده، معلش حقكم عليا، انا اسف، بعتذر جدا، بس مش هنغير بقى المسابقه لان انتوا لسه ما عرفتوهاش او مفيش وقت كمان. وفاء بشكرك جدا جدا جدا على كل الكلام الحلو من اول الحلقه، وبتقول افكارك دايما مبدعه، واحلى تامر عاشور وجميله اغنيه علي الحجار دي، ويسلم ذوقك، وبموت كمان في اغنيه فهويد الليل. في ناس كتير قوي كمان بشكرك طبعا جدا يا وفاء، وفي ناس كتير قوي سالتني على في اغنيه تانية اشتغلت لمحمد الحلو غير هي اسمها ولا كنت يوم بنكسر. الاغنيه دي برضو من الاغاني الحلوه جدا جدا جدا، ومعلش هتستحملوني دلوقتي شويه عشان في كميه رسائل متاخره غير طبيعيه. بجد ميني تورنيدو للعمالقة تحفة وعظمة على عظمة، وربنا يحسن ما بين ايديك ويقويك علينا ويجبر قلبك يا رب. دي اميرة عصام، ربنا يخليك اميرة، بشكرك جدا جدا. كمان هبة جمال بتقول الرايه البيضة، لا هي مش الرايه البيضة،

خالص، بس هو عمار الشريعي برضو. في كمان ايه العظم اللي حصلت دي، انا عرفتها والله العظيم، برافو مي عصام اهي، تقريبا دي الوحيده اللي مجاوبه النهارده صح. برافو برافو برافو، ده انت بقالك كتير ما جاوبتيش صح، برافو. وعجبها جدا كل الميكسات اللي فاتت، ربنا يخليك يا رب. واحنا دلوقتي كمان رايحين لميني تورنيدو، هيعجبكم جدا. في كمان يوسف احمد بيقول لي منى مور. منى مور ايه؟ على اساس ان منى ده اسم منى مور. رمضان بطيخه بقى منى مور. لا هو مش منى مور، لا مش منى مور. احلى مساء عليك، احس الحلقه تحفه، الموسيقى مش غريبه عليا بس مش عارف اجمعها بصراحه. عايزين ميني تورنيدو للكينج منير. انت قلت رسالتي اصلا، رحت اعمل حاجه. والله انا مش قادر الومك عشان انت، انا عارف انت بتبقى واقفه في المطبخ، فماشي مش هقدر اتكلم ولا افتح بوق. احمد من اسكندريه بيقول الحل. برافو برافو احمد من اسكندريه، صح. انت عارف ان انت فيك شبه من اخويا، والله انا شفت صورتك اتخضيت دلوقتي، قلت ايه ده، هو اللي بعت لي ولا ايه؟ طيب في كمان جيهان وروز منورين الدنيا كلها، وبيقولوا فكرتنا بالزمن الجميل، والله على الجمال. وياريت كوكب تاني كمان، وياريت تسهل الإجابة شوية، وعايزة مكتوبالي اللي على الحجار. والله هو كان فيه كتير، يعني كان فيه كتير، وانا كنت هلعب الميني تورنيدو للفنان علي الحجار، بس ايه، حبيت ان انا يعني اجمع الكوكبة دي كلها مع بعض، بس ان شاء الله يعني بعد كده. كمان عندي فين توليت هاجر سعيد. بص انا هختم بتوليت خلاص، عشان نبقى يعني متأكدين، انا هختم بتوليت عشان برضو سجدة طالبة توليت. حاضر هختم بتوليت، والحلقة عمر حرفيا، والاجابة هي ليالي الحلمية. لا طيب عندي كمان احلى مساء عليك، معلش يا ابني عذرني على التاخير، عايز اميني تورنيدو الكاظم وعلي الحجار وامين البحر يا اللي مدلعنا، وربنا يبارك فيك يا رب. وفكرتنا بالميني تورنيدو ده بايام الزمن الجميل، والاجابه هي كذا صح ولا ايه؟ صح طبعا، بس هو الابطال اللي انت كاتبهم غلط، بس هي الاجابه صح. كمان انجي صدقي اللي بتسمعنا دايما، يعني الصديقه العزيزه اللي بتسمعني دايما من لندن، منوره الدنيا كلها، مساء الفل عليك. في كمان منى من الاسماعيليه بتقول هند والدكتور نعمان. لا خالص يا منى، لا خالص يا منى، الاجابه مش مظبوطه، هنفكر فيها مره كمان وهسمعها لكم مره كمان. مين الشاطره دي؟ مين الشاطره دي؟ دي الاستاذه اعتقد كنزي. يعني كبالي عايزه بقى شويه تميني تورنيدو، شيرين على ايهاب توفيق على هاني شاكر ليله، كاننا قاعدين لغايه الساعه 12 بالليل، والله نتمنى بس ما فيش وقت، بس المهم ان هي كاتبه الاجابه مظبوط. كمان صفيه ربنا يخليك يا رب تسلمي لي. ام روجي كمان منوره الدنيا كلها، ورسي دايما على كل كلامك الحلو المشجع الجميل. في كمان عندي خلود اللي بتبعت لنا من امريكا، بتقول قالت لي الاول الضوء الشارد، وبعد كده قالت لي عفاريت السياله، وبعدين بتقول لي رحت دورت عليها اغنيه فهويد الليل حلوه. هبعت لك تورنيدو رهيب وجميل قوي، بس هو يعني طبعا فهويد الليل مفيش خلاف عليها، ولكن الاجابتين اللي جاوبتيهم محتاجين تفكير مره ثانيه. امي احمد كمان بتقول حلم الجنوبي، وانا اول واحده قلت الاجابه اهو، ما هي ريتها الاجابه بس هي مش مظبوطه، يعني معلش سامحيني يا امي. يلا سمعكم المزيكا مره كمان قبل ما نروح لميني تورنيدو اللي جاي.

دايما لما بيكون في حد يعني ملفت خلاص فيقول لك فلان ده حواليه ايه، مش كاريزما، لا حاجه تانية، حاجه تانية غير الكاريزما، يقول لك حواليه ايه فلان ده، اللي هو كده يخطف العين يخطف النظر، يقول لك حواليه ايه. دي اول كلمه في اجابه المسلسل. يلا بينا نروح بقى لميني تورنيدو لأنغام اللي طلبت كتير النهاردة من بداية الحلقة، وهنرجع بعدها على طول ونكملين. بعتولي الإجابات وبعتولي كل حاجة انتوا عايزينها على رقم الواتساب 010-490-904. راجعين ومكملين الساعتين الجامدين.

رجعنا خلاص عشان هنختم حلقتنا النهارده من ساعتين جامدين. الحلقه عدت بسرعه جدا، وطبعا انا كنت وعدتكم اني هيبقى لسه في اكتر من ميني تورنيدو كمان، بس خلاص الوقت خلص. انا الحقيقه يعني مفيش دقيقه واحده كانت ضايعه، ولكن الوقت عدى بسرعه جدا جدا. بس اتمنى ان كل اللي جه النهارده يكون عجبكم، وان شاء الله هنعوض اكيد في الحلقات اللي جايه. شيماء بشكرك جدا جدا على رسالتك الحلوه. مدام امل من اسكندريه منوره الدنيا كلها، ومعلش انا اسف ان اتاخرت عليكي.

حنان كمان منوره الدنيا وبتقول انت ما بتقولش اسم ليه انا مزعلك في حاجه. والله خالص انا ما لقيتش الاسم قدامي بس بيبقى صعب ان انا اقعد ادور في الزحمه دي. بس حنان حنان حنان حنان منوره الدنيا. كمان الاستاذ جميل ناجي منور الدنيا وكاتب لي الاجابه مظبوط ويقول برنامج جميل فعلا بيك. ربنا يخليك يا استاذ جميل. البرنامج جميل بحضرتك يا استاذ جميل. كمان التورنيدو في حته تانية تسلم ايدك. دي يوستينا منور الدنيا كلها. يوستينا منور الدنيا كلها والله. وعجبها تامر عاشور وكنت مستنيها بتقول من يوم الجمعه وكل حاجه. في كمان بطاطس بطاطس هانم بعت لي اجابه صح. هو اول ما قلت فلان بيبقى حواليه ايه بيبقى لفت النظر بتاع كله بقى بدا يجاوب مظبوط. عندي كمان الاستاذه منال برغش منوره الدنيا كلها بتقول دايما الحلقه جميله واختياراتك رائعه ربنا يخليكي. ميرسي كمان على دعواتك الحلوه. خلود لا الاجابه برده مش مظبوطه. انا هقول دلوقتي الاجابه الصح. عندي كمان طبعا يعني انت المفروض ان انت تجاوبي صح. تصدق ان انت الوحيدة اللي مجاوبة غلط يا هالة. قلت من شوية البني ادم اللي بيكون ملفت للنظر فبيقولك حواليه ايه يا هالة بيبقى حواليه انت لو انت اللي تجاوبي غلط. ما فيش. اشكو اليك محتاج حباية تحت اللسان فورا دلوقتي. ايمو منور الدنيا كلها. ايمو بتقول الاغاني ارغام تحفة وتسلم يا نجم والاغاني كلها جميلة والبس المسابقة كانت صعبة. معلش حقك علي. مساء الخير انغام تحفه بجد. دي جنه منوره الدنيا كلها جنه. كمان رحيل واماني بشكركم مره تانية جدا جدا. حسام السيد. في كمان نسك منوره الدنيا. ام روجي. مي عصام. يسرية عمران. كنزي. معلش ان انا بقول الاسامي بسرعه قوي بسرعه قوي بسرعه. سلمى كمان بتقول هلا والدرويش. ماشي. اوبرا عايده دي مدام امل من اسكندريه. وكانت عايزه تسمع تورنيدو خالد عجاج. معلش هعوضها لك مره تانية بس لا مش اوبرا عايده. طيب هاجر سعيد مره تانية بسلم عليك كل الناس. الاجابه الصحيحه للسؤال المحير اللي سالناه النهارده هي الاجابه الصحيحه هو مسلسل هاله. واخد بالك يا هاله مسلسل هاله والدراويش. المسلسل كان من بطولة يوسف شعبان فردوس عبد الحميد صابرين محفظ ألقاب طبعا للجميع. التأليف للأستاذ محمد جلال عبد القوي والإخراج لعبد العزيز السكري. وطبعا من مسلسلات العظيمة في فترة التسعينات وكان تحديدا إنتاج سنة 1994 وتم عرضه يوم 11 فبراير سنة 94. المزيكا بتاعته خطيرة مريحة للأعصاب. طيب احنا دلوقتي هنروح بقى من هالة والدرويش ننقل على طول عشان للأسف مفيش وقت خالص. لا يعني اخر اغنيه بقى هنختم بيها النهاردة انت كريزي لتوليت. لكل الناس اللي طلبوا توليت النهاردة كنت عايز اجيب له ميني تورنيدو والله بس اوعدكم الاسبوع اللي جاي ان شاء الله. عايز اشكر جدا جدا كل اللي سمعونا كل اللي تابعونا كل اللي كانوا موجودين معانا من اول دقيقه لحد اخر دقيقه. دايما الوقت بيعدي معاكم هوا وانا موجود معاكم على هوا مصري الراديو 90 90. بكره ان شاء الله قبل ساعتين من دلوقتي حلقه جديده ومن ساعتين جامدين. كنت معاكم حسام عصام ودقايق وزي ما انتم عارفين هيكون معاكم الحبيب الغالي مين عطا صديقي العزيز هيكون موجود معاكم بعد شويه وحلقه جديده من سمعني مزيكا. واكيد كالعاده حلقه قويه كالعاده لازم تسمعوها وتستمتعوا بيها. بشكركم جدا جدا. كنت معاكم حسام عصام. بكره حلقه جديده وساعتين جامدين على الراديو 90 90 هوا.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة مساء مع مازن سامي.
1: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد أن الدولة تولي أولوية قصوى لتعظيم العائد من الأصول المملوكة لها من خلال الدور المحوري لصندوق مصر السيادي. وأشار مدبولي إلى أن الصندوق يسعى خلال المرحلة المقبلة لجذب مزيد من الاستثمارات عبر تطوير أدواته لتصبح أكثر مرونة واستجابة لمتغيرات الأسواق، وذلك بالإضافة إلى التركيز على القطاعات ذات العائد المرتفع والأثر التنموي المستدام. جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء مع وزير الاستثمار محمد فريد صالح لاستعراض جهود صندوق مصر السيادي في تعظيم العائد من أصول الدولة. وزير خارجية بدر عبد العاطي توجه إلى العاصمة الأردنية عمان للمشاركة في الاجتماع الوزاري حول القدس والمقرر عقده غدا. يأتي الاجتماع في إطار التنسيق والتشاور العربي المستمر إزاء مستجدات الأوضاع في مدينة القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة وبحث سبل دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس. وزير خارجية الأمريكي ماركو روبيو قال إن المحادثات الجارية مع إيران وسلطنة عمان بشأن زيادة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز أحرزت تقدما، إلى أنه لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق نهائي. وأكد روبيو أن الولايات المتحدة تشارك في المفاوضات الجارية بين سلطنة عمان وإيران، مشيرا إلى أن الهدف النهائي يتمثل في التوصل إلى اتفاق بشأن إنهاء البرنامج النووي الإيراني. اقتصاديا، وزير التخطيط أحمد رستم أكد أن الاستثمار في العنصر البشري هو أولوية رئيسية للحكومة، موضحا أنها انعكست في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العام المالي الحالي التي جاءت تحت عنوان خطة بناء الإنسان. جاء ذلك في إطار زيارة الميدانية التي يقوم بها وزير التخطيط لمحافظة البحيرة ولمتابعة تنفيذ الخطط الاستثمارية للعام المالي الجاري. ورياضيا، وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل هنأ منتخب مصر لناشئات كرة اليد بعد الفوز على منتخب الدنمارك بالنتيجة 23 مقابل 22.

0: 20 والتأهل إلى الدور الربع النهائي لبطولة العالم والمقامة في رومانيا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35.
1: الدقيقة الأولى.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه. سمعني مزيكا.
1: يا مساء الفل والحلاوه على كل مستمعينا مستمع راديو 90 90، ومين عطى معاكم كل 3 و4 من 7 ل 9 وسمعني مزيكا. وحلقه الثلاث من سمعني مزيكا يعني حلقه سباق الاغاني والتوب 10 واجمد 10 اغاني مكسرين الدنيا الفتره دي وترند جدا جدا بنسمعهم على طول ومكسرين الصيف طبعا. وزي ما انتم عارفين بنخش على صفحه راديو 90 90 على بوست سمعني مزيكا ونفوت للتوب 3. عندنا النهارده جدع تامر عاشور، بعدك وجع انغام، والالوان الهضبة عمرو دياب. نخش نفوت مين توب 1 توب 2 توب 3 عشان نولع الدنيا كده يا جماعه مع بعض في الحلقه النهارده. وكمان تقدروا تبعتوا لنا اي حاجه نفسكم تسمعوها وسط سباقنا كده، سباق الاغاني على 199 او 010 490 90 4، ده الواتساب بتاعنا. ونبدا بتامر حسني عمري ابتدى، ونرجع نبتدي سباقنا النهارده حلقه الثلاث من سمعني مزيكا.

هيكون لايف من مراسي في تشيري اون توب ساحل ايفنت، اكبر فاشن اند شوبينج اكسبيشن في صيف 2026 في مراسي بافيليون من 22 يوليو ل 4 اغسطس. مستنيينكم هناك من 5 مساء ل 2 صباحا يوميا.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني، كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجهها بتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة تعدي.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع واعرف كل جديد على الراديو 90 90.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.
1: سمعني مزيكا.
2: ويلا بينا نبدأ سباقنا النهاردة من حلقة التالت من سمعني مزيكا، ونبدأ بالمركز العاشر اللي احتله النجم عاصي الحلاني بأغنية سلم مع الكل عشان لبناني بقى، فنسمعه ونرجع نكمل حلقتنا من سمعني مزيكا.

0: غير راديو 90 أكيد هتحب الغنى معاك.
1: كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 90.
2: غدا إجراء قرعات الموسم الجديد من الدوري الممتاز لكرة القدم. الموسم الجديد من الدوري الممتاز ينطلق في 21 من الشهر الجاري. رسميا الزمالك يتسلم أرض فرع النادي الجديد بمدينة حدائق أكتوبر. اتجاه داخل الزمالك لإلغاء منصب المدير الرياضي بعد رحيل جون أدوارد. الأهلي يخوض تجربتين وديتين غدا استعدادا للموسم الجديد قبل السفر إلى إسبانيا الخميس لبدء المعسكر الخارجي. وأخيرا نادي بيراميدز يواجه رزاسبور وديا في ختام معسكره بتركيا.
1: صوت الملعب على الراديو 90.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.
1: سمعني مزيكا.
2: ولسه مكملين على هوا الراديو 90-90، ودايما هوا مصري ومين عطا معاكم كل 3 و4 من 7 ل9، ومكملين سباق الاغاني حلقه الثلاث النهارده. وصلنا دلوقتي للمركز التاسع. معنا النهارده احتلته النجمه لطيفه باغنيه شبهي بالملي. نسمعها ونرجع نكمل حلقتنا من سمعني مزيكا.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.
1: سمعني مزيكا.
2: طيب خلينا نروح للمركز الثامن. معنا النهاردة احتلوا النجم راغب علامة بغنية كده كده، نسمعها ونرجع نكمل حلقتنا من سمعني مزيكا.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.
1: سمعني مزيكا.
2: النجم عزيز عبده النهارده احتل معانا المركز السابع بأغنية يا خلي نسمعها، ونرجع نكمل حلقتنا من سمعني مزيكا.

سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه. سمعني مزيكا. حان الآن موعد أذان المغرب في القاهرة.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.
1: سمعني مزيكا
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

كله بالأغنية يفوق مع إيمان مختار، كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة. لإعلانك على الراديو 90-90. ابعت على 90-90@الراديو-90-90.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليوم ميديا.

0: الراديو 99 هواها مصري.
1: شغل مزيكا في المدكوك.
0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة مساء مع مازن سامي.
1: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد أن الدولة تولي أولوية قصوى لتعظيم العائد من الأصول المملوكة لها من خلال الدور المحوري لصندوق مصر السيادي. وأشار مدبولي إلى أن الصندوق يسعى خلال المرحلة المقبلة لجذب مزيد من الاستثمارات، وذلك عبر تطوير أدواته لتصبح أكثر مرونة واستجابة لمتغيرات الأسواق، بالإضافة إلى التركيز على القطاعات ذات العائد المرتفع والأثر التنموي المستدام. جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء مع وزير الاستثمار محمد فريد صالح لاستعراض جهود صندوق مصر السيادي في تعظيم العائد من أصول الدولة. وزير الخارجية بدر عبد العاطي توجه إلى العاصمة الأردنية عمان، وذلك للمشاركة في الاجتماع الوزاري حول القدس والمقرر عقده غدا. يأتي الاجتماع في إطار التنسيق والتشاور العربي المستمر إزاء مستجدات الأوضاع في مدينة القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة، وبحث سبل دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال إن المحادثات الجارية مع إيران وسلطنة عمان بشأن زيادة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز أحرزت تقدما، إلا أنه لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق نهائي. وأكد روبيو أن الولايات المتحدة تشارك في المفاوضات الجارية بين سلطنة عمان وإيران، مشيرا إلى أن الهدف النهائي يتمثل في التوصل إلى اتفاق بشأن إنهاء البرنامج النووي الإيراني. اقتصاديا، وزير التخطيط أحمد رستم أكد أن الاستثمار في العنصر البشري هو أولوية رئيسية للحكومة، موضحا أنها انعكست في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العام المالي الحالي التي جاءت تحت عنوان خطة بناء الإنسان. جاء ذلك في إطار الزيارة الميدانية التي يقوم بها وزير التخطيط لمحافظة البحيرة لمتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري. ورياضيا، وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل هنأ منتخب مصر للناشئات لكرة اليد بعد الفوز على منتخب الدنمارك بنتيجة 23-22 والتأهل إلى الدور الربع النهائي لبطولة العالم المقامة في رومانيا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: أغنية جديدة على الراديو 90-90 الهضبة عمرو دياب جيت لك من سوني ميوزيك
1: جيت

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.
1: سمعني مزيكا.
2: انتوا لسه بتسمعوا مين عطا وسمعني مزيكا كل 3-4 من 7-9 ومكملين سباق اغانينا، وتقدروا تبعتولي على 1-99 او 010-490-94 الفوتنج بتاعكم، او عايزين تسمعوا اي تراك نفسكم تسمعوه. وصلنا للمركز الكام دلوقتي؟ وصلنا للمركز الكام؟ مركز السادس. معنا النهارده احتلوا النجمين بوسي ومسلم بغنية كلم ماما او كلام ماما، نسمعها ونرجع نكمل حلقتنا من سمعني مزيكا.

0: لو كان الكلام اتسامع.
1: سمعني مزيكا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشان
2: سمعني مزيكا.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90، مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: في 90 90 هواها مصري.
1: شغل مزيكا في المدكوك.
0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.

0: سمعني مزيكا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشان
1: سمعني مزيكا.
2: ولسه مكملين على هوا الراديو 90 90، ودايما هوا مصري، ومكملين سباق الاغاني النهارده في حلقه الثلاث من سمعني مزيكا. وصلنا دلوقتي للمركز الخامس معنا النهارده، احتلوه شارموفرز باغنيه انتي جميله، نسمعها ونرجع نكمل حلقتنا من سمعني مزيكا.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.
1: سمعني مزيكا.
2: خلينا نروح للمركز الرابع. معنا النهاردة أحمد سعد وجودي، كده كده نسمعه ونرجع نكمل حلقتنا من سمعني مزيكا.

0: قطع على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.
1: سمعني مزيكا.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90-90 FM.
2: القاهرة غدا درجة الحرارة نهارا 37، ليلا 25. حالة الجو نهارا مشمس، ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 11 كيلومتر في ساعة، ليلا 13 كيلومتر في ساعة. نسبة الرطوبة نهارا 24%، ليلا 41%. ودرجات الحرارة في بعض المدن غدا: اسكندرية نهارا 32، ليلا 23. شرم الشيخ نهارا 40، ليلا 31. الغردقة نهارا 38، ليلا 29. بورسعيد نهارا 32، ليلا 26. وأسوان نهارا 45، ليلا 29.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90-90.

9 ل10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه، وبرعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا ليد، وبرعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس زي ما بقولك كده. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة.

نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران، تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 إلى 10 بالليل على الراديو 90 90.

سمعني مزيكا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.
1: سمعني مزيكا.
2: ولسه مكملين على هوا راديو 90 90، ودايما هوا مصري. وصلنا دلوقتي للمركز الثالث معنا النهارده في حلقه الثالث من سمعني مزيكا، حلقه سباق الاغاني. النهارده نجم تامر عاشور بغنيه جدع، وده حسب تصويتكم انتوا نسمعها ونرجع نكمل حلقتنا.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.
1: سمعني مزيكا.
2: خلينا نروح للمركز التاني. معنا النهاردة نجمة النجوم أنغام بغنية بعدك وجع، نسمعها ونرجع نكمل حلقتنا من سمعني مزيكا.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.
1: سمعني مزيكا.
2: وصلنا للمركز الأول معنا النهاردة في حلقتنا، حلقة الثلاث من سمعني مزيكا، الهضبة عمرو دياب بأغنية الألوان، إنه ده حسب تصويتكم أنتوا. وللأسف الشديد برضو حلقتنا خلصت النهاردة من سمعني مزيكا. كنت معاكم مين عطا، يا رب المزيكا تكون عجبتكم وعلى خير خيالكم. استنوني بكرة بإذن الله من 7-9، محضر لكم شوية مزيكا عينة بالعينة. بشوفكم على خير، وباي باي.

0: الراديو 90 اكيد هتحب الغنى معاه.
1: اهلا بكم في الدقيقه الاولى من 9 مساء مع مازن سامي.
2: وزير الخارجية بدر عبد العاطي توجه إلى العاصمة الأردنية عمان للمشاركة في الاجتماع الوزاري حول القدس المقرر عقده غدا. يأتي الاجتماع في إطار التنسيق والتشاور العربي المستمر إزاء مستجدات الأوضاع في مدينة القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة وبحث سبل دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس. هذا ومن المقرر أن يعقد وزير خارجية عددا من اللقاءات الثنائية مع نظرائه المشاركين لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وسبل تكثيف التنسيق العربي إزاء التحديات الراهنة بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة. أعمال المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي 2026-2027 تنطلق غدا، حيث سيتم إتاحة موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي لطلاب الثانوية العامة لإدخال وتسجيل الرغبات، وذلك حتى يوم الأحد الموافق 9 من أغسطس الجاري وفقا للحد الأدنى السابق إعلانه. الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان عقد اجتماعا موسعا مع الشركات المسؤولة عن تنفيذ مشروعي المدينة الطبية بالعاصمة الجديدة والمدينة الطبية بمدينة العالمين، وذلك للوقوف على آخر مستجدات التنفيذ. وأكد وزير الصحة أن المشروعين يمثلان نقلة نوعية في تطوير المنظومة الصحية المصرية، إذ يسهمان في تقديم خدمات وقائية وعلاجية متكاملة وفق أعلى المعايير العالمية، ويدعمان جهود الدولة في تطوير التعليم الطبي من خلال إنشاء معاهد ومراكز تدريب حديثة ورفع كفاءة الكوادر الطبية. وزير الخزانة الأمريكية سكوت باسنت أعلن أن الولايات المتحدة وإيران قد تتوصلان إلى اتفاق اليوم أو غدا لإعادة فتح مضيق هرمز. وأضاف الوزير الأمريكي أن الاتفاق المرتقب سيكفل حرية الملاحة في مضيق هرمز دون فرض أي رسوم عبور على السفن التجارية بما يسهم في استقرار حركة التجارة الدولية. اقتصاديا، وزارة الإسكان أعلنت أنها بصدد طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تنويع مصادر وأنظمة الإسكان لتناسب مختلف الفئات والشرائح المجتمعية. وأوضح المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان أن الطرح يشمل 15,000 وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفوري في مناطق مزودة بكافة الخدمات. ورياضيا، وزير الشباب والرياضة هنأ منتخب مصر للناشئات كرة اليد بعد الفوز على منتخب الدنمارك بنتيجة 23-22 والتأهل إلى الدور الربع النهائي لبطولة العالم والمقامة في رومانيا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30.
1: الدقيقة الأولى صوت الخبر. الراديو 90 هواها مصري.

راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90 مستشفى 57 357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة عالية.

يا مساء الفل والجمال عليكم. حلقة جديدة من راديو تريندينج هنبدأها مع بعض حالا على هوا الراديو 90 90. معاكم غدير حسان زي كل يوم اثنين وثلاث من 9 ل 11 بالليل، بنتكلم مع بعض طول الساعتين عن الفن والفنانين. أول فقراتنا هتكون فقرة نجوم الترند أو الكلام على مين، ولكن قبل ما نبدأ حلقتنا عايزة أفكركم بتتواصلوا معايا ازاي. عن طريق الواتساب 010-490-904 تقدروا تبعتولي بتسمعوني مين وعايزين تسمعوا أغاني مين النهاردة. كمان عن طريق صفحتنا على الفيسبوك راديو 90 90 على بوست راديو تريندينج. حلقتنا النهاردة هي حلقة يوم الثلاث 4 أغسطس 2026، وهنبدأ مع بعض بأغنية لحمائي وارجع لكم على طول.

0: حان الآن موعد أذان العشاء في القاهرة.
1: الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90-90 هواها مصري.
2: أحب أمسي على كل اللي سمعين، وسع اسمع تكلم مع معلمين. لازم تحلم عشان تعيش، فما تخافش إيدك لوحدها فأكيد ما تسقف. كتف في كتفك نبني مستقبل، وقفة رجالة وتلقى كل حاجة تكمل. في يوم هنوصل والفكرة تكبر، ثم احنا جنب بعض كلمة السر نقدر.

كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90.

قد المقام مع بسنت بكر، كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90، مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

الراديو 90 90 هواها مصري. راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة عالم هدفها الحياة.

حالة جديدة كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الظهر مع هند جاد على الراديو 90 90.

رجعت لكم وهبدا معاكم اول فقراتنا النهارده، وطبعا معاكم غدير حسين ل 11 بالليل. بدانا فقره على طول نجوم الترند، الترند والكلام النهارده عن النجم محمد هنيدي اللي كنت قلت لكم امبارح انه اضطر ان هو يلغي العرض الخاص بفيلمه الجديد الجواهرجي بسبب ظروف وفاه اخوه الكبير. هنيدي النهارده ناشد كل وسائل الاعلام انها ما تغطيش جنازه وعزاء اخوه، والحقيقة مناشدته لقت تجاوب وترحيب كبير من جانب وسائل الإعلام اللي معظمها كان حريص على تلبية رغبته وما نشروش أي صور أو فيديوز من الجنازة. فده كان أول ترند معنا النهاردة، لسه في أخبار كمان هقول لكم عليها، بس نسمع الأول شيرين وأرجع لكم مرة تانية.

على الراديو 90 90 مستشفى 57 53 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة عالم.

يلا نكمل مع بعض باقي أخبارنا في فقرة نجوم الترند أو الكلام على مين. لسه معاكم غدير حسين ل 11 بالليل. والترند والكلام كمان النهاردة كان عن أحمد السقا اللي انتشر الأيام اللي فاتت أخبار عن استعداده خلال الأيام اللي جاية لإعلان خبر جوازه. الأخبار دي كانت بتزامن مع إشاعة تكهنت إن ياسمين عبد العزيز هي العروسة الجديدة، وده اللي حصل إن المقربين من السقا طلعوا نفوا الكلام ده وقالوا إنها مش ياسمين وإن السقا هيعلن اسم العروسة في الوقت المناسب. ألف مبروك مقدما. نسمع بقى مصطفى عمر وارجع لكم على طول.

0: تسعين تسعين أكيد هتحب الغنى معاك.
1: كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 90 90.
2: منتخب مصر للناشئة كرة اليد يستعد لمواجهة نظيره الصيني الخميس المقبل في الدور الربع النهائي لبطولة العالم تحت 18 عاما. تقارير تشير إلى أن محمد صلاح سيصل تركيا غدا لتوقيع عقود انضمامه إلى ترابزون سبور. غدا إجراء قرعة الموسم الجديد من الدور الممتاز لكرة القدم. الموسم الجديد من الدور الممتاز ينطلق في 21 من الشهر الجاري. المدير الفني بالاتحاد المصري لكرة القدم شوقي غريب يجتمع مع مسؤولي قطاعات الناشئين بالأندية لبحث تطوير المسابقات. وأخيرا تعيين الفرنسي هيرفي رينارد مديرا فنيا لمنتخب كوت ديفوار لكرة القدم.
1: صوت الملعب على الراديو 90 90. الراديو 90 90.

0: راديو تريندينج على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: جات لكم مرة تانية ولسه مكملين مع بعض راديو تريندينج. ومن الفنانين اللي تصدروا تريند النهاردة الفنان أمير عيد، ده بعد ساعات من طرح فرقة كايوكي للألبوم الجديد بتاعهم سوبر موف، اللي لقى تفاعل كبير بين الأجيال المختلفة على كل مواقع التواصل الاجتماعي، وإشادة كبيرة بكلمات الأغاني وطريقة الترويج ليها باستخدام الفنان محمود عزم. طبعا ألبوم كله خطير الحقيقة، حلوة قوي. فبمناسبة بقى كايوكي، تعالوا نسمع لهم أغنية وبعدين أرجع لكم مرة تانية بسرح وتوه.

0: شيء حاجة توديني لحاجات.
1: لسه مكملة معاكم راديو تريندينج على راديو 90-90، معاكم غدير حسين. وصلنا لستوريز النجوم أسماء أبو اليزيد، كشفت عن جنس مولودها الأول ونزلت صورة ليها بفستان بينك أو وردي يعني، وهي ماسكة بطنها وعلقت عليها وقالت It's girl أو منتظرة بنت. ده خبر من ستوريز النجوم. نسمع فضل شاكر وبعدين نسمع زي ما بقولك كده الأستاذة إسعاد يونس وارجع لكم على طول.

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90-90.
1: الزميلة العزيزة والأخت الفاضلة كوين لطيفة لها فيلم. كوين لطيفة دي حلو جدا من أحلى أفلامها إن لم يكن أحلاهم. فيلم اسمه إيه؟ The Last Holiday أو الأجازة الأخيرة. بيحكي الفيلم عن ست في أواخر الثلاثينات مش متجوزة وبتشتغل بياعة في محل وبتحب زميلها في صمت ومش بتصرح له. عايشة في بيت عادي كده، أقصى حاجة بتعملها إنها مشتركة في كورال الكنيسة. بتتخبط في نفخها مرة وبتعمل فحوصات تكتشف إنها مصابة بمرض نادر وحتموت خلال شهر بالكتير. هوب تتقلب حياتها فوقاني تحتاني. تغضب بقى وتسب وتلعن وتكتئب وتدور على علاج، مفيش علاج لحالتها. تدور حتى على حد تشكيل وجعتها ما تلاقيش. تمد ايدها وتطلع كراسة كانت كاتبة فيها كل اللي نفسها فيه، تطق في دماغها وتروح تسيل كل الفلوس اللي حيلتها وتأمنها ومعاشها وتبيع كل حاجة وتقرر تروح أجازتها الأخيرة. أغلى فندق في أوروبا وفي جناح ملكي وتعمل كل اللي نفسها فيه. قابلت هناك أحسن شيف في العالم، لأ وتصاحبت عليه وطبخت معاه كمان، ونطت بحبل بانجي جامب وتزحلقت على التلج، وتعرفت على رجال أعمال ومسؤولين في الحكومة، والكل كان بيحاول يفهمها ويتعرف عليها، معجبين بانطلاقها وعفويتها وشخصيتها المجهولة. في الآخر اكتشف طبيبها إنها لا عيانة ولا حاجة، وحبيبها سافر لها واعترف لها بحبه واتجوزه وفتحت مطعمها الخاص، والحياة رجعت نورت من جديد. الحدوتة الحلوة البسيطة لو وراها حاجة فهي فكرة الأحلام المؤجلة. بنعيش حياتنا بطولها وإحنا بنكركب في أحلام فوق بعضها، ونخزن في أمنيات، ونستف في لقاءات وعلاقات ناويين نعملها، ونفضل نعبي ونقول وهنعمل وهنسوي وهنلعب رياضة. لا لا لا، ده أنا هعمل فورمة الساحل، لا أنا بفكر أسافر شرم، هتفرج على الصحراء، هطلع الجبل، هتعلم أضرب كمانجة، هرقص طنجو. زي ما
0: الراديو 90-90 هواها مصري. في أماكن بتروحها عشان البحر، وفي أماكن بتروحها عشان اليوم كله. موهيتو بيتش معمول للنوع التاني، لوكيشن قدام أبراج العالمين، بحر صافي ورملة ناعمة، حمامات سباحة وألعاب مائية، وكيدز بول مؤمنة بالكامل تخلي الأولاد مستمتعين طول اليوم وانت مطمن عليهم. ولو ناوي تقضي اليوم كله هتلاقي اللوكرز والشاورز موجودين عشان اليوم يكمل براحة. مزيكا تعرف امتى تبقى موجودة وامتى تسيب المكان يتكمل لوحده، والأكل من النوع اللي يخليك ترجع مخصوص عشان مرة تانية. وفي الآخر هتكتشف انك جيت عشان البحر وقعدت عشان كل حاجة تانية. موهيتو، أكتر من اللي جاي عشانه. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 لـ2 بالليل على الراديو 90-90.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 99.

هصحى الصبح اجري على الكورنيش، هحضر حفله الفيروز، هسهر اتفرج على الشروق، هاكل اكل صحي، هربي كلب، ح ح ح ح لحد ما تبقى الامنيات، هروح المستشفى، هعمل عمليه، هطقطق صوابعي، هدفن في البلد جنب اهلي. كميه ح او ها ما بتخلصش، ولا فيش حاجه منها بتتعمل. كميه امنيات مؤجله ملهاش اول ولا اخر، والدنيا ما بتوقفش، وعجله الزمن ماشيه بتفرم وتفرتك في امنياتنا وتعمل لها ديليت اول باول. واحنا مطوعين العجله وبنتفرج على امنياتنا وهي بتدهس قصاد عينينا، ونضيف امنيات جديده، وسقف طموحنا يوطى يوطى يوطى لحد ما يتطربق على دماغنا. لا ما يصحش، وعهد الله ابجد ما يصحش، زي ما بقول لكم كده، ما تجيش، ما تركبش، ما تنفعش. وكل اساليب الرفض والنفي في الدنيا، ايه يعني كبرت ولا كبرتي؟ ايه يعني عيالك بقوا شحطه واطول منك؟ ايه يعني الشعرتين اللي شابوا؟ وايه يعني الشغل ما بيرحمش؟ احنا بشر بالمناسبه، بجد زي ما بقول لكم كده، احنا بشر، والدنيا والوقت ماشيين ما بيوقفوش لحد، وحياتنا اكشن تصوير ما فيهاش بروفات. المشهد لا هيتعاد ولا هيبقى فيه فرصة تانية تحققوا فيها الامنيات اللي مكركبة فوق بعضها دي. قومي وقوم منك ليه ليها له، طلعوا كراسة الامنيات من دماغكو والحقوا اللي تلحقوه منها. ملعونة كل القيود اللي تمنعكو تحققوا اللي تمنتوه وشقيتوا وانتم مخزنينه ومستنيين فرصة تحققوه. اخلقوا الفرصة، ما تستنوش مفاجأة ولا حد يجي يشدكوا يحقق لكوا أحلامكوا. اسمعوا يا جدعان، مفيش وقت، قوموا فوقوا، اسعوا، يلا باي.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90 مستشفى 57 357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: يلا نكمل ستوريز النجوم برسالة مؤثرة. ودعت ريهام عبد الغفور كلبتها طماطم ونزلت صورة ليهم سوا وعلقت عليها وقالت ارتاحي في سلام يا حبيبة قلبي، إلى أن نلتقي مرة أخرى يا صديقتي المفضلة ورفيقتي المخلصة. ده كلام ريهام عبد الغفور. هنروح بقى لفدرة اللي نزلت فيديو لجمهورها من البنات والستات اللي بيسألوها دايما عن سر رشاقتها وعدم خضوعها لأي عمليات تجميل لحد دلوقتي، وقالت انها بتهتم جدا بالرياضة اللي بتمارسها حوالي 3 ساعات في اليوم، وبتشرب 2 لتر مية كل يوم، وبتاكل بروتين على قد ما تقدر زي الزبادي اليوناني والجبنة القريش، وبتهتم في الرياضة أكتر حاجة بعضلات رجليها لأن هي اللي بتشيل الجسم كله. وقالت كمان إن أهم حاجة وشها يشوف الشمس كل يوم، عشان كده أول حاجة بتعملها كل يوم تفتح شباك أو بلكونة في بيتها وتتعرض لأشعة الشمس. ده غير إنها بتحاول على قد ما تقدر ما تشربش أكتر من فنجان قهوة واحد بس في اليوم. طبعا ده كلام فدرة فهي المسؤولة عنه. ده بالنسبة لستوريز النجوم. هنروح بقى لخاص وحصري وهقول لكم الأخبار اللي فيه بعد ما نسمع فوقش محمد فؤاد. أغنية قديمة شويتين 3 4 بس حلوة قوي. عارف وارجع لكم على طول.

لسه مكملين مع بعض راديو تريندينج على راديو 90.90 هوا مصري، ومعاكم غدير حسين ل11 بالليل. وما تنسوش مسابقتنا النهارده، ادخلوا على صفحتنا على الفيسبوك راديو 90.90، هتلاقوا بوست فيه مسابقه، صوره كده من افيش مسلسل، وعايزاكم تقولوا لي ده مسلسل ايه عشان تكسبوا اغنيتين متتاليتين في نهايه الحلقه. سيبكم مع احمد سعد، وبعدين نسمع الدقيقه الاولى من مازن سامي وارجع لكم تاني.

0: مع مازن سامي. وزير الخارجية بدر عبد العاطي يشارك غدا في الاجتماع الوزاري حول القدس الذي تستضيفه العاصمة الأردنية عمان، ومن المنتظر أن يبحث المشاركون في الاجتماع سبل دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في مدينة القدس المحتلة. هذا ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية عددا من اللقاءات الثنائية مع نظرائه المشاركين في الاجتماع لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. أعمال المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي 2026-2027 تنطلق غدا، حيث سيتم إتاحة موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي لطلاب الثانوية العامة لإدخال وتسجيل الرغبات حتى يوم الأحد الموافق 9 أغسطس الجاري وفقا للحد الأدنى السابق أعلانه. الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان عقد اجتماعا موسعا مع الشركات المسؤولة عن تنفيذ مشروعي المدينة الطبية بالعاصمة الجديدة والمدينة الطبية بمدينة العالمين، وذلك للوقوف على آخر مستجدات تنفيذ هذه المشروعات. وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أعلن أن الولايات المتحدة وإيران قد تتوصلان إلى اتفاق اليوم أو غدا لإعادة فتح مضيق هرمز، وأضاف الوزير الأمريكي أن الاتفاق المرتقب سيكفل حرية الملاحة في مضيق هرمز دون فرض أي رسوم عبور على السفن التجارية، بما يسهم في استقرار حركة التجارة الدولية. اقتصاديا، وزارة الإسكان أعلنت أنها بصدد طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تنويع مصادر وأنظمة الإسكان لتناسب مختلف الفئات والشرائح المجتمعية. وأوضح المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان أن الطرح سيشمل 15,000 وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفوري في مناطق مزودة بكافة الخدمات. ورياضيا، منتخب مصر للناشئات كرة اليد يستعد لمواجهة نظيره الصيني الخميس المقبل في الدور الربع النهائي لبطولة العالم تحت 18 عاما. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: تسعين تسعين أكيد هتحب الغنى معاه.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة مساءً.

90 هواها مصري. راديو تريندينج على الراديو 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.

سمعني مزيكا مع مين عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.

0: اللي انت شايفه مع مي إيهاب كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90. في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر
1: ومن أخبارنا
0: موضوع
1: حضراتكم كنتوا تبعيني
0: حدث
1: مصر بتشهد حدث لأول
0: معلومة ومعرفة نقاش
1: وعشان يكون موضوعنا محل
0: لكل المجالات
1: قضية
2: فنية
0: رياضية سياسة
1: وفي مؤشرات البورصة
0: ورياضة كل ده وأكتر في آخر اليوم يوميا في 11 مساء على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري. على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم.

رجعت لكم مرة تانية ولسه مكملين مع بعض راديو تريندنج على راديو 90.90 هواها مصري، ومكملين أخبارنا عن الفن والفنانين طبعا معاكم غدير حسان ل 11 بالليل. وصلنا لفقرة خاص وحصري، سلمى أبو ضيف نفت الأخبار اللي أكدت تعاقدها على بطولة مسلسل جديد اسمه ونس، ده مع أحمد داود، وقالت لنا إنها لحد اللحظة دي مش مرتبطة بأي أعمال جديدة في رمضان، وإنها بتنتظر خلال الأيام اللي جاية عرض مسلسلها الجديد بينج كولي مع دياب، واللي صبرته كانت السنة اللي فاتت. ده بالنسبة لخاص وحصري. النهاردة هنكمل أخبارنا ونروح لفقرة ما يفوتكش، ولكن نسمع الأول الجسمي اللذيذة.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: وصلنا على طول لما يفوتكش فما يفوتكش يوم 14 أغسطس حفل تو ليت في يو أرينا في العالمين الجديدة ضمن حفلات مهرجان يلا ساحل، وما يفوتكش يوم 16 أغسطس حفل عزيز مرقة وسمر طارق في مسرح صلاح الدين ضمن فعاليات مهرجان محكى القلعة الدولي للموسيقى والغنى، وما يفوتكش كمان يوم 21 أغسطس حفل إليسا وتامر عاشور في يو أرينا في مدينة العالمين، وده ضمن حفلات مهرجان يلا ساحل. ده أخبار ما يفوتكش النهاردة، فما يفوتكش الحفلات دي. وهنرجع بقى لأخبارنا عن الفن والفنانين ففقرة أخبار سريعة بعد ما نسمع لؤي.

لسه مكملين مع بعض راديو تريندينج على راديو 90.90 هواها مصري، ومعاكم غدير حسين. خلصنا فقرة ما يفوتكش ووصلنا على طول لأخبار سريعة. محمد إمام وفريق عمل الجزء الثاني من فيلم شمس الزناتي اختاروا اسم أيام الشقاوة عشان يكون الاسم الفرعي للفيلم المنتظر عرضه في موسم عيد الفطر السنة اللي جاية. يعني الاسم الأساسي بتاعه أو الخلاص اللي اختاروه في الآخر هو أيام الشقاوة. مصطفى كامل بقى نقيب الموسيقيين أعلن زيادة معاشات أعضاء النقابة بنسبة 10% ده من شهر 9 اللي جاي. أصالة بقى نزلت كليب أغنيتها الجديدة الأصالة، اسم الأغنية الأصالة، من كلمات أمجد جمعة وألحان وتوزيع فؤاد جنيد وإنتاج بنتها شام الذهبي. دي كانت أخبارنا السريعة. نروح للقصة وما فيها بعد ما نسمع أغنية تامر عاشور الجديدة جدع.

0: على الراديو 90 90 مستشفى 57 357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة عالم هدفها الحياة.
1: تعالوا بقى نروح شوية للرسائل. أنا شغلت شوية أغاني من اللي انتوا طلبتوها في الرسائل, بس يعني هنكملهم بقى. مساء الورد والياسمين عليكي غدير, اسوات حضور اهو بدري ممكن اسمع بحلم وفتح حماية تتر نهاية المسلسل المال والبنون, طبعا مسلسل الحجار حاضر, او حنان ماضي ليلة عيش, واختاري انت بقى. وبيقول جميلة قوي عارف لفوقش. طب ما انا شغلت اهو, مش كله مود غامق كده شويه شويه. وبيجاوب على المسابقه بس مش مين كمان من الرسائل. مساء الخير غدير, بقالي شهر بتابع البرنامج حبيبتيني في 90 90. يا ايه الكلام الحلو ده. في كمان بس مش عارفه مين. في رسائل تانية. منى, دي منى, منى من اسكندريه حبيبه قلبي يا منى. في كمان من الرسائل, شكرا شكرا على الكلام الحلو استاذ اشرف كمال, بيثبت حضور. في كمان انا عيد ميلادي النهارده, حد يقول لي كل سنه وانت طيب يا جماعه, وشغلوا لي اغنيه. ده حسام اسات, كل سنه وانت طيب يا حسام. حاضر, هحضر لك اغنيه لعيد ميلاد, بس نسمع الاول عسيلي عمك وعم عمك وارجع لكم على طول.

0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90.90 FM.
1: القاهرة غدا درجة الحرارة نهارا 37، ليلا 25. حالة الجو نهارا مشمس، ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 11 كيلومتر في ساعة، ليلا 13 كيلومتر في ساعة. نسبة الرطوبة نهارا 24%، ليلا 41%. ودرجات الحرارة في بعض المدن غدا: اسكندرية نهارا 32، ليلا 23. شرم الشيخ نهارا 40، ليلا 31. الغردقة نهارا 38، ليلا 29. بورسعيد نهارا 32، ليلا 26. وأسوان نهارا 45، ليلا 29.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على

كله بالأغنية يفوق مع إيمان مختار، كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.

90 90، مستشفى 57 357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي، هدفها الحياة. الجديد سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران، تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 إلى 10 بالليل على الراديو 90 90.

الراديو 90 هواها مصري. راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: يلا نروح على طول للقصة وما فيها أحمد خالد صالح هو وركين سعد هيرجعوا كمان أيام عشان يكملوا تصوير مسلسلهم الجديد قتل اختياري، ده بعد توقف طويل بقاله أكتر من 10 شهور بسبب انشغالهم بتصوير أعمال تانية. والمسلسل أحداثه بتدور حوالين 2 متجوزين، الزوجة بتحمل وبتعرف إن الجنين اللي في بطنها بيعاني من متلازمة داون. الزوج بيطلب منها إنها تنزله وتجرد نفسها، ولكن هي بتصمم تكمل الحمل عادي. ايه اللي هيحصل؟ ده اللي هنبقى نعرفه في احداث المسلسل ان شاء الله، مش هحرقه لكم اكتر من كده. ده بالنسبة للقصة وما فيها. هنروح بقى لفقرة اخر خبر، بس نسمع عمرو دياب الجديدة وارجع لكم.
1: اغنية جديدة على الراديو 90-90، الهضبة، عمرو دياب، جيت لك من سوني ميوزيك.

راديو ترندنج على الراديو 90 90 مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف

رجعت لكم مرة تانية ومكملين وراديو تريندينج. طبعا وصلنا لفقرة آخر خبر. أيام قليلة وينتهي آسر ياسين من تصوير دوره بالكامل في الفيلم الجديد وتر واحد اللي بيشاركوا بطولته ويجز وميان السيد وتر عماد، وهو من إخراج علي العربي. أما العبارة، ده عنوان المسلسل الجديد لإياد نصار، وبتدور أحداثه حوالين غرق العبارة في البحر الأحمر، والمسلسل هيكون 4 حلقات وهيشاركوا بطولة المسلسل غادة عادل. ده بالنسبة لبعض الأخبار في فقرة آخر خبر. لسه هنكمل أخبارنا بعد ما نسمع رامي جمال.

على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة عالم.

لسه مكملين مع بعض راديو تريندينج. واخر خبر في اخر خبر النهارده ان بعد الالبوم الحزين والالبوم الفرفوش، طبعا فين بتكلم عن مين، هيطرح احمد سعد بكره الالبوم الجديد واللي هيطلق عليه اسم الالبوم الالكترو، اللي بيضم 5 اغاني منها طايرين و9.5. ده بالنسبة لآخر خبر في فقرة آخر خبر. بكده خلصت حلقتنا، واللي كسب معانا هو إسلام، كان عايز أغنيتين لبهاء سلطان وعايزهم الاتنين يعني مود غامق كده، بس أنا هشغل لك واحدة، هو عايزهم الاتنين قديم، فهشغل لك قلبك يا حول الله ده قديم، وبرضو الواد قلبه بيوجع، بس واحدة هادية واحدة لطيف عشان الناس يعني مش لازم يعني مش لازم نستعيش كده أبدا. ده بالنسبة للي كسب معانا النهاردة، وأقابلكم وانا على خير يوم الاثنين اللي جاي، بتشرف بيكم كل يوم اثنين وثلاث من 9 ل 11 بالليل في راديو تريندينج على الراديو 90.90. كنت معاكم غدير حسين، ويا رب ابقى ضيفه خفيفه عليكم الساعتين اللي فاتوا. بعدي على طول هيكون معاكم مازن سامي في اخر اليوم، جوله اخباريه جديده من 11 ل 12، وكمان قبلها هيكون معاكم في الدقيقه الاولى. هقول لكم دلوقتي سلام.

0: الراديو 90-90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 مساء مع مازن سامي.
1: رئيس الوزراء يستعرض جهود صندوق مصر السيادي في تعظيم العائد من أصول الدولة. وزير الصحة يتابع تنفيذ المدينتين الطبيتين بالعاصمة الجديدة والعالمين. بدء فعاليات المرحلة الأولى للتنسيق غدا. وزير خارجية يشارك غدا في الاجتماع الوزاري حول القدس. الأردن يؤيد بيان مصر وقطر وتركيا بإدانة الانتهاكات الإسرائيلية في غزة. مجلس الوزراء الكويتي يعرب عن تضامنه مع مصر.

0: واستنكاره الشديد للهجوم بمسيرة على ميناء دمياط. إيران تدرس السماح لدول أوروبية بالمشاركة في إزالة الألغام البحرية من مضيق هرمز. وزارة الإسكان تستعد لطرح 15,000 وحدة سكنية بنظام الإيجار. وأخيرا غدا سحب قرعة الموسم الجديد من الدوري الممتاز لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 28.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر، موضوع، حدث، معلومة ومعرفة، نقاش لكل المجالات، سياسة، اقتصاد ورياضة، كل ده وأكتر في آخر اليوم على الراديو 90-90.
1: يا مساء الفل على كل مستمعينا مستمع راديو 90-90 في يوم جديد ومدعوم بملفاتنا في برنامجكم برنامج آخر اليوم، البرنامج اللي دايما بنكون فيه مع حضراتكم ويوميا من الساعة 11 ولحد الساعة 12 علشان نعرف مع بعض كل تفاصيل الأحداث والأخبار وأبرز ملفات الساعة. ملفتنا النهاردة من إعداد زميلتي العزيزة والمتميزة الأستاذة أنا السيد، وفي رئاسة التحرير الأستاذ محمد الصنباطي. أما أنا هتشرف بوجودي وتقدمها مع حضراتكم، هكون معاكم أنا مازن سامي. حلقتنا النهاردة مليئة بالعديد من التفاصيل والملفات، بنتكلم على الصعيد السياسي وهنعرف مع بعض من خلال المحللين حول جهود مصر في الأزمات الإقليمية وكمان دورها في مساندة الأشقاء العرب. كمان هنروح مع زميلنا في مقر مجلس الوزراء في العاصمة الجديدة، نعرف معاه تفاصيل عن أبرز اجتماعات اليوم، ونعرف كل ما هو جديد عن التحركات الخاصة بالأكاديمية الوطنية للتدريب في مهارات القيادات المستقبلية في مصر وأفريقيا. كمان هنروح لمحافظة أسوان، هنعرف من خلال مراسلنا جولات المسؤولين الميدانية وكمان أبرز تفاصيل إعادة الانضباط إلى الشوارع، وكمان هنعرف بمزيد من التفاصيل عن أبرز البطولات العالمية في كرة اليد والسكواش. بنتكلم عن العديد من الموضوعات سواء كان على الصعيد السياسي أو الثقافي وكمان الرياضي، كل ده وأكتر هيكون بين إيدين حضراتكم على مدار هذه الساعة في برنامجكم آخر اليوم. خلونا قبل ما نبتدي في أول ملف معانا نطلع فاصل إعلاني قصير ونرجع لكم بعدها مرة تانية على هو الراديو 90-90.
0: الراديو 90-90 هواها مصري. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 لـ2 بالليل على الراديو 90-90.

57357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية اندرايف. اندرايف، انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

0: آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90-90. ورجعنا لكم مرة تانية في آخر اليوم على هوا الراديو 90-90، ودلوقتي بنروح لملفنا الأول بنعرف مزيد من التفاصيل عن آخر الجهود المصرية على مدار ساعة علشان يتم خفض التصعيد وحل الأزمات الإقليمية. مصر والشركاء أدانوا استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في غزة، وكان في العديد من التأكيدات على تجديد الدعم للاستقرار ووحدة لبنان، والتأكيد على ضرورة الحفاظ على حركة الملاحة في الممرات المائية. العديد من الموضوعات اللي تم مناقشتها اليوم، علشان كده بنروح للكاتب الصحفي الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير جريدة الأهرام عشان يكشف لنا عنها بمزيد من التفاصيل. أستاذ جميل أهلا بيك.
1: أهلا بحضرتك يا أستاذ مازن، وأهلا بالسادة المستمعين.
0: أهلا بيك يا فندم. يعني وإحنا بنتكلم عن حالة التوتر الإقليمي اللي بتشهدها المنطقة، فمصر دائما وأبدا بتواصل اهتمامها بالقضية الفلسطينية وكمان الأوضاع بصورة عامة في غزة، وكمان الإدانة والشركاء و كل الانتهاكات الإسرائيلية في القطاع، وكل الشركاء العرب والذين أدانوا كل هذه الأفعال. فلو نتكلم بمزيد من التفاصيل عن رسالة مصر وأيضا الشركاء ضد العدوان الإسرائيلي، وخاصة في هذا التوقيت.
1: هو لازم نأكد على نقطة البداية، طبعا مصر هي قوة الفعل، هي الدولة الكبرى تسعى دائما إلى إحداث الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط وخاصة في الدول العربية. احنا شايفين في الوقت الحالي الإقليم مضطرب بشكل كبير جدا من أزمات حقيقية، أزمات في كل منطقة الشرق الأوسط، الحرب في بين في منطقة الخليج الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، أزمة في الطاقة بسبب طبعا مضيق هرمز وما يحدث في مضيق هرمز، أزمات عديدة جدا، انتهاكات إسرائيلية في قطاع غزة، وأيضا الوضع في لبنان. الأمور

0: مضطربة جدا. هذا اتطلب الاتصالات المصرية كلها في إطار طبعا العمل على التهدئة، في إطار العمل على حل كل الأزمات الإدانات المستمرة اللي بتواجهها مصر بالجانب الإسرائيلي لانتهاكه طبعا كل الاتفاقيات وانتهاكه طبعا الوضع في قطاع غزة وأيضا في القدس وأيضا المستوطنين وما يفعلون. قضية فلسطينية رغم كل الأحداث كلها اللي بتحدث في منطقة الشرق الأوسط، إلا أن طبعا ده ما بيشغلش مصر عن القضية الأم اللي هي بتدافع عنها دائما واللي هي بتقف أمام كل التحديات وكل الصعاب اللي مرت بالقضية الفلسطينية، وهي في القلب القضية الفلسطينية، ومصر بتسعى دائما إلى حل. وإحنا شايفين أن مصر استضافت منذ عدة أيام اجتماع الفصائل وموافقة الفصائل الفلسطينية على مدى السلاح وتكون مرحلة
1: أستاذ جميل. يعني لو أمكن بس نتوجه لمكان أفضل علشان نقدر نسمع لحضرتك بمزيد من الوضوح.
0: زي ما بقول الصورة واضحة خالص.
1: اتفضل يا فندم.
0: ففي الإطار ده زي ما بقول لحضرتك إن مصر استضافت الفصائل الفلسطينية وتم الاتفاق على نزع السلاح والدخول في المرحلة الثانية، لأن إسرائيل لازالت برضو متعنتها بشكل كبير جدا، لسه لازالت بتستهدف المدنيين في قطاع غزة. المستوطنين بينفذوا عمليات إجرامية ضد الأهالي المستوطنين في قطاع الضفة الغربية وفي أماكن أخرى أيضا من الأراضي المحتلة، إلا أن مصر طبعا بتدين طبعا مع شركاء والوسطاء بتسعى في كل اتجاه لوقف كل اعمال العنف وكل العمليات العسكريه وعوده الحق الى اصحابه مره اخرى، وان يكون في تهدئه في منطقه الخليج العربي. ومصر ايضا في هذا الاطار ايضا تدعم دول الخليج العربي بشكل كبير جدا امام طبعا الاستهدافات الإيرانية الموجهة للدول الخليج. إذن زي ما قلت لحضرتك في البداية، مصر هي الدولة الكبرى، مصر هي القوة الفاعلة، لهذا السبب هي دائما مشغولة بأحوال المنطقة بأزمات المنطقة وبالتأكيد معها شركاء من الدول العربية والدول الصديقة.
1: بالفعل، وده اللي بيظهر في كل التحركات الدبلوماسية سواء كان ما بين مصر وشركائها أو كمان في المحافل الدولية اللي بنشهدها، وتأكيدات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية حل هذه القضية الفلسطينية، وده اللي حضرتك وضحته بمزيد من التفاصيل. ضيفي العزيز الكاتب الصحفي الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير جريدة الأهرام، بشكر سيادتك يا فندم، شكرا جزيلا.
0: شكرا لحضرتك.
1: لسه مستمرين كمان مع حضراتكم في هذا الملف، بنتكلم عن تقرير واللي بيتكلم عن الولايات المتحدة الأمريكية وازاي بتواجه تحركات الإخوان وبتؤكد صواب التحركات المصرية. المحللون السياسيون والنواب وصلوا في الحقيقة الاهتمام بالتحركات الأمريكية ده ضد عناصر جماعة الإخوان في الداخل الأمريكي، وأكد الخبراء والنواب أن مصر سبقت الجميع في مواجهة دموية مع الجماعة الإرهابية. النائب نشأت حتى أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ قال إن التحركات اللي بتقودها اللجان التشريعية والرقابية في الولايات المتحدة الأمريكية وتجاه فحص أنشطة جماعة الإخوان الإرهابية وكمان شبكتها المالية هي اعتراف دولي متأخر بصواب الموقف والرؤية المصرية اللي طالما حذرت المجتمع الدولي من خطورة هذا التنظيم العابر للحدود. كمان النائب محمد أبو نصر عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن قال إن دراسة لجنة في مجلس الشيوخ الأمريكي لأنشطة جماعة الإخوان الإرهابية وشبكتها المالية هو تطور مهم بيعكس تزايد الإدراك الدولي بحقيقة المخاطر اللي بتمثلها هذه الجماعة وضرورة التصدي لأنشطتها ومصادر تمويلها باعتبارها أحد أبرز التنظيمات اللي استغلت

0: آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90 90.
1: بنجدد ترحيبنا بحضراتكم مرة تانية في آخر اليوم على هوا الراديو 90 90. ودلوقتي بنروح مع بعض لملف ديوان الحكومة. في هذا الملف هنتكلم عن اهتمام واجتماعات حكومية اليوم كانت بتتكلم عن جهود توافر المخزون الاستراتيجي من السلع والمنتجات الأساسية بجانب جهود صندوق مصر السيادي في تعظيم العائد من أصول الدولة. كل ده هنعرفه بمزيد من التفاصيل من خلال الكاتب الصحفي الأستاذ عبد اللطيف وهبة، نائب رئيس تحرير جريدة الأهالي ومسؤول ملف الحكومة في الراديو 90 90. أستاذ عبد اللطيف أهلا بيك.
2: أهلا بحضرتك.
1: يعني في البداية كنا بنتكلم عن أبرز مدار من ملفات في اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اليوم عن موقع

0: كف المخزون الاستراتيجي من السلع، فلو تكشف لنا عنه مزيد من التفاصيل.
1: يعني في الحقيقة يعني كما يعلم الجميع هناك اهتمام كبير ومتابعة حثيثة ودقيقة من القيادة السياسية لمخزونات السلع الأساسية اللي هي يعني خاصة بالمواطنين، سلع غذائية مختلفة خاصة في ظل حالة يعني الاضطرابات السياسية والاقتصادية في العالم، ارتفاع تكاليف الشحن والتفريغ والتأمين على السفن، وكذلك يعني اضطرابات في حركة النقل. وبالتالي هذه التوجهات لم تكن بين يوم وليلة، ولكن احنا بقالنا اكتر من 4 سنوات وان احنا بنتابع دائما معدلات المخزون الاستراتيجي نتيجة ظروف مختلفة. يعني عندك ازمة كورونا، الازمة الروسية الاوكرانية، ازمة غزة، ازمة الخليج، وهكذا. فده من اهم الامور التي يعني يطالب بها الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة. ولذلك هنجد ان كل الوزارات النهاردة المجتمعة المسؤولة عن السلع الغذائية اكدت ان هناك توافر في السلع والمنتجات الأساسية وإتاحتها في مختلف الأسواق بكميات وأسعار مناسبة، وهذا طبعا نتيجة السعي الدائم لتوفير مخزون استراتيجي وآمن. أيضا الحكومة أكدت أن هناك بعض السلع فيها معدلات يعني استراتيجية، مخزون استراتيجي قد يصل إلى عام تقريبا. وهذا أيضا مهم جدا. في نفس الوقت كل مكان هناك رصيد استراتيجي، كلما تحكمت في الأسواق كلما تحكمت في الأسعار. ويكفي مثلا على سبيل المثال أن السكر كان في وقت من الأوقات ب50 دلوقتي 27 وهكذا. فدي من النقاط المهمة جدا.
0: أيضا يا فندم يعني كنا بنتكلم عن جهود صندوق مصر السيادي في تنظيم العائد من أصول الدولة، فلو نتكلم عن مدلولات هذا الأمر وأيضا كل ما تناوله من ملفات.
1: بص، صندوق مصر السيادي ده صندوق يقوم على تعظيم الأصول المملوكة للدولة، في نفس الوقت استغلال كافة الأصول غير المستغلة على مستوى الجمهورية سواء لوزارات أو جهات أو خلافه. وبالتالي ده بيخلوه يعمل عمليات تطوير لهذه المشروعات بحيث يكون لها عائد قوي على الاستثمار المصري. ده من ناحية، هي آلية لجذب المستثمرين سواء العرب المصريين والأجانب. ثانيا، هي آلية لتعظيم القيمة المضافة لهذه الأصول سواء كانت مستغلة أو غير مستغلة. بمعنى ان لما تيجي تطرح حاجة مثلا للمساهمة او المشاركة او البيع او التخارج للقطاع الخاص، بيكون قدامك اكثر من فرصة. اللي هي ايه؟ ان انا كانت اول بقيم هذا الاصل ب10، دلوقتي هو ب40، فكده يمثل عائد كبير جدا للدولة. ده بالإضافة إلى جذب المستثمرين سواء المصريين والعرب والأجانب.
0: صحيح، وده اللي بنشهده بالفعل، وليه بالتأكيد مدلول اقتصادي على عائد الدولة المصرية. وكمان زي ما

0: حضرتك بتقول بيؤثر بشكل أساسي ومباشر على أصول الدولة. كل الشكر لضيفي العزيز الأستاذ عبد اللطيف وهبة، نائب رئيس تحرير جريدة الأهالي ومسؤول ملف الحكومة للراديو 9090. شكرا جزيلا يا فندم.
1: شكرا لحضرتك.
0: لسه مكملين مع حضراتكم على هوا الراديو 9090، فاصل إعلاني نرجع لكم مرة تانية.
2: الراديو 9090 هواها مصري.
3: في حاجات لازم تقف قصادها تواجهها بتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمه تعدي.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90.

0: راديو 90 هواها مصري. آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90.
1: ورجعنا لكم مرة تانية في آخر اليوم على هوا الراديو 90، وبنروح دلوقتي للأكاديمية الوطنية للتدريب ولإزاي بتبني العديد من القدرات وبتصقل مهارات القيادات المستقبلية. كمان هنتكلم عن لقاء وزير الخارجية اليوم مع رئيسة الأكاديمية الوطنية للتدريب وكل الموضوعات اللي تم مناقشتها في هذا الأمر من خلال الدكتور أيمن الدهشان خبير التطوير الإداري والتميز المؤسسي. دكتور أيمن أهلا بك.
2: أهلا وسهلا بحضرتك وأهلا وسهلا بمستمعي راديو 90.
1: أهلا وسهلا يا فندم. يعني في البداية حابين نعرف يعني دلالات ورسائل أن تقوم الأكاديمية الوطنية للتدريب، وهي بالطبع مؤسسة وطنية بتختص بإعداد وتأهيل الكوادر سواء كان على الدبلوماسية أو الإدارية في وزارة الخارجية. إزاي ده بيتم بالتعاون ما بينهم، وإزاي أيضا بتساهم في إخراج العديد والكثير من المؤهلين والكوادر من أجل

0: عمل في الدبلوماسية أو خلينا نقول المناصب أيضا الإدارية في وزارة الخارجية.
1: طيب خلينا نقول في البداية ان العلاقات طبعا بين الدول مش سياسة او اقتصاد، وانما علاقة معرفة وبناء انسان. والنهارده لما نلاقي وزارة الخارجية مع الاكاديمية، احنا هنا مش بنتكلم عن برنامج تدريبي او دورة تدريبية زي ما الناس ممكن تتخيل، احنا هنا بنتكلم على استثمار استراتيجي في صناعة الكفاءات المصرية والافريقية كمان، لان احنا عندنا بعد افريقيا طبعا في الحديث انا شفت ان هو كان ليه اهتمام كبير. الدبلوماسية مش ان انا اعمل سفير، لا، انا عايز عندي قدرة على التفاوض، عندي قدرة على ادارة الازمات، عندي ثقافة الاتصال، ثقافة التحول الرقمي. اذا الدبلوماسية الادارية هي افضل الممارسات الادارية لدعم العمل الدبلوماسي. النهاردة عايزين نعمل دبلوماسي اداري، لان حضرتك شايف ان المصطلحات الادارية كمان يجب ان تكون على يعني الخبرات والمهارات الادارية للسفراء. يعني انا النهاردة هقوي العلاقة بين الشعوب ازاي؟ اقويها بان انا اعمل برنامج على القيادة، ادارة الموارد البشرية، ادارة الازمات، القيادة، الحوكمة. فانا شايف ان احنا ممكن نقدم كمان لدول افريقيا، واحنا مصر يعني تعتبر بالنسبة يعني القارة الافريقية هي القارة الذهبية. فازاي يبقى عندي افكار لان انا اهل القيادات الحكومية هناك؟ ازاي ان انا اعمل دبلوماسيين جدد؟ ازاي ان انا اعمل قيادات محليات؟ وافريقيا يمكن انا شايفها امتداد الطبيعي لمصر، لان انا الاستثمار في الانسان الافريقي ده نقطة مهمة جدا، ويمكن بعد احنا ناجحين فيه. يعني خليني اقول انا ممكن ما اقدرش اروح ادرب الدبلوماسية الاوروبية واعمل ممكن اعمل ما بينهم توأمة وحاجات زي كده، بس مش هقدر ان انا اروح ادي تدريبات. انما اللي دايما بيحتضن افريقيا، واحنا بنشوف طلبة كتير من افريقيا يقول لك انا اتربيت هنا، اتعلمت في الازهر، تعلمت في جامعة القاهرة، تعلمت في جامعة عين شمس، دورت هذه الأماكن. فمصر هنا ليها دور كبير جدا في تعزيز مكانة مصر كشريك للتنمية مش شريك سياسي. طبعا أنا شايف إن ده بعد مهم جدا. القيادة النهاردة السياسية بتحط رؤية للأكاديمية الوطنية منذ أن تم افتتاحها، يعني احنا تقريبا داخلين على 10 سنوات، شفنا منها يعني وزراء، شفنا منها محافظين، شفنا منها نواب، اعضاء مجلس نواب. فشايف ان قوتنا الحقيقية مش بس من الموارد اللي احنا بنمتلكها، انا عايز انسان مؤهل، ولكن انا شايف ان احنا ممكن نعمل شراكة اقتصادية، وبعدين دي بتعزز دور الدبلوماسية. وانا النهاردة لما انا مثلا ابقى حد من هقول تنزانيا او من اي دولة في افريقيا او نيجيريا او واتيفر الدولة، انا النهاردة لما انا ابقى اتعلمت في مصر واتدربت في مصر وتم تأهيلي في مصر تأهيل كويس، هل ده يعزز علاقتي بمصر اكتر اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا على الافاق الكبرى؟ طبعا بالتأكيد. فانا شايف ان دي خطوة قوية، واحنا كده عندنا بناء للقدرات وبناء للقوى الناعمة، وعندنا سرعة في الاستثمار في الانسان، والاكاديمية لديها الكوادر ولديها الخبرات في الفترة البسيطة الماضية اللي ممكن تعمل حاجة زي كده. ويمكن برضو خليني اقول ان ممكن كمان نعمل سفراء لمصر في كل مكان. يعني انا لما اعمل سفير مثلا، احنا لسه كان في مؤتمر الخارجية بتنظمه بشكل كبير جدا عشان نشوف مشاكل المصريين بالخارج، فانا شايف ان احنا نقدر نعمل دبلوماسية ادارية، نقدر نعزز دورنا بشكل كبير. شايف ان ممكن نعمل كمان منصة للتدريب الالكتروني، ودي فرصة كمان من خلال البرنامج ان ممكن نعمل منصة الكترونية نأهل الناس بدل ما نجيبهم هنا، لا، يبقى في برضو منصات الكترونية، لان محور الانتقال والسفر من بعض الدول يعني ممكن يؤثر بشكل كبير. وخلينا اقول ان ده ممكن يساعدك في فتح اسواق جديدة طبعا، ويقدر يعزز مكانة مصر مش بس في افريقيا، لا، في جميع انحاء العالم، وتبقى ميزة تنافسية. انا اؤمن في النهاية ان الانسان هو اعظم استثمار. لو الدولة المصرية

0: قدرت ان هي تستثمر فيه وتبنيه وتطلعه قائد وسفير ويمتلك خبرات كده، انا بنقل المؤسسات الى مؤسسات قيادية نقدر لأشقائنا سواء في أفريقيا أو خارج أفريقيا إن إحنا نبقى شريك في رسم السياسة ورسم رؤية يعني مصر 2030 ورؤية أفريقيا 2063.
1: بالفعل، ويمكن ده اللي بنشهده في كل تحركات الدولة من أجل التنمية وأيضا من أجل النهوض بكل مناحي الحياة، ودايما بنشهده في كل المبادرات الرئاسية واللي هدفها بيكون في الأساس هو التنمية والاستثمار في المواطن المصري وتأهيل الكوادر زي ما حضرتك أشرت بمزيد من التفاصيل واللي كان من خلال الأكاديمية الوطنية للتدريب. كل الشكر لسيادتك ضيفي العزيز الدكتور أيمن الدهشان خبير التطوير الإداري والتميز المؤسسي، بشكرك شكرا جزيلا يا فندم.
0: شكرا جزيلا.
1: لسه كمان مستمرين في هذا الملف، بنتكلم من خلال تقريرنا الثاني عن مهرجان خير مصر لأهل مصر وإزاي بيسعد المواطنين. في الحقيقة في هذا المهرجان وفي خدمة مجتمعية متميزة وفي تحرك هو هدفه الأساسي والأول والأخير المواطن، بنشهد معارض وتجمعات لمهرجان خير مصر لأهل مصر في منافذ سوبر توفير، وبنشهد العديد من خلينا نقول الجموع المصرية والإقبال الكبير من المواطنين مع إشادة بجودة السلع والأسعار التنافسية. فهذا المهرجان بيشهد إقبال لافت من المواطنين على هذه المنافذ في مختلف المحافظات للاستفادة من الخصومات اللي بتصل إلى 25% على السلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية مع إشادة كبيرة بتنوع المنتجات. التفاعل الواسع اللي شهده هذا المهرجان من أول انطلاقه هو بيحقق أهداف الفعاليات من خلال توفير السلع الأساسية بأعلى جودة وبأسعار تنافسية علشان نلبي احتياجات المواطنين ونعزز من جهود جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة في دعم الأمن الغذائي وتخفيف الأعباء عن المواطنين وخاصة الأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل. لسه مستمرين مع حضراتكم على هوا راديو 90 90، نطلع فاصل ونرجع لكم مرة تانية.

0: آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90 90. طيب خلونا دلوقتي نطلع على جولتنا الميدانية وهنتكلم ازاي انها بتعيد الانضباط والنظافة لشوارع اسوان بالتحديد. هنروح لكل الحملات المرورية وتوفير البدائل الحضرية الخاصة بالباعة الجائلين. كل ده هنعرفه من خلال الزميل الاعلامي محمود الطنابي مراسل الراديو 90 90 في محافظة اسوان. يا استاذ محمود اهلا بيك.
1: مساء الخير مازن، مساء الخير على كل مستمع راديو 90 90 في كل مكان.
0: مساء النور. يعني في البداية كنا حابين نتكلم معاك عن نتائج الجولات الميدانية اللي بيقوم بها المحافظ وقيادات المحافظة في شوارع أسوان ومردودها داخل أسوان.
1: بالفعل يعني المهندس عمرو العشرين مازن يعني منذ توليه منصبه كمحافظ أسوان هو رجل ميداني منذ أن كان نائبا لمحافظ أسوان السابق الدكتور إسماعيل كمال. كان هو مهتم بالشارع وكان دائما يحتك بالجماهير وينزل إلى الشارع باستمرار. استمر منهجه ده بعد أن تولى منصب المحافظ، وأيضا أسند إلى يعني نائب المحافظ وكل المسؤولين المقربين في دائرة صنع القرار في المحافظة أن يكونوا ميدانيين ويكون دائما محتكين بالشارع للتعرف على احتياجات الشارع الأسواني. وفي هذا الإطار يمكن محافظ أسوان قام يعني بعمل جولات ميدانية ليست في مدينة أسوان العاصمة فقط، ولكن في كل مراكز محافظة أسوان من أبو سمبل جنوبا وحتى مركز إفكو شمالا مرورا بمراكز براو وكومومبو. في هذا الإطار يعني مؤخرا قام بتفقد شارع السوق السياحي القديم، ده يعتبر واجهة حضارية لأسوان ووجهة سياحية أيضا لكل الزائرين لمحافظة أسوان. هذا السوق أصابته بعض الفوضى مؤخرا من الباعة الجائلين الذين كانوا يعني يعترضون طريق المار الذين يتجولون في الشارع بين العاديات والبازارات، وبالتالي هو لاحظ يعني بأم عينيه هذه المشكلة ووردت إليه شكاوى من بعض المواطنين خاصة يعني أصحاب البازارات السياحية من وجود تعديات أمام البازارات. فأمر على الفور بالبحث عن بديل حضاري للباعة الجائلين وتوفير باكيات داخل سويقات جديدة لعدد من الشباب تكون بدائل حضارية تضمن لهم الاستقرار المعيشي مع الاستفادة من المزايا والتيسيرات التي تقدمها المحافظة. وإدام يعني فترة سماح لمدة 3 شهور تحقق التوازن بين الحفاظ على النظام العام ودعم الفئات المستحقة. استمع برضو خلال جولته في الشارع إلى المواطنين الذين يمرون في هذا الشارع ويعني ما هي احتياجاتهم، ما هي المطالب الخاصة لإعادة الانضباط إلى الشارع الأسواني. هذه الجولات لمحافظ أسوان يعني بالفعل فرضت الانضباط، خاصة بيكون معه في هذه الجولة قائد مرور أسوان أو مدير إدارة مرور أسوان بالإضافة إلى كل القيادات المحليات الموجودين في محافظة أسوان، وبالتالي بيكون صنع القرار وهم في أثناء الجولة يتخذوا القرار المناسب لإعادة الانضباط بالشارع الأسواني.
0: يعني رؤية واضحة.

0: شاملة، تفضلتم بها ضيفي العزيز الزميل الإعلامي محمود الطنابي مراسل الراديو 99 في محافظة أسوان، بشكرك عليها جزيل الشكر يا فندم.
1: شكرا جزيلا يا مازن، وكل الشكر ليك ولكل مستمعي راديو 99.
0: شكرا جزيلا. ولسه مستمرين مع حضراتكم في ملفاتنا، ولكن للأسف بنوصل معاكم لملفنا الخامس والأخير، واللي هنعرف عنه مزيد من التفاصيل ونتكلم فيه من خلال ملف ملعب آخر اليوم عن انتصارات الرياضة المصرية ونشآت اليد البطلات في ربع نهائي كأس العالم وتحقيقهم لخمس انتصارات متتالية. كل ده هنعرفه مع حضراتكم في برنامجكم آخر اليوم على هوا الراديو 99.

0: آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90 90.
1: آخر اليوم على هو الراديو 90 90، وللأسف وصلنا مع حضراتكم لملفنا الخامس والأخير في حلقتنا النهاردة، واللي بنخصصه لملعب آخر اليوم. بنعرف كل تفاصيل انتصاراتنا الرياضية على المستوى العالمي، بنتكلم بالتأكيد عن ناشئات اليد ودورهم البطولي في ربع نهائي كأس العالم وتحقيقهم لخمس انتصارات.

0: انتصارات متتالية. بنتكلم كمان عن سليمان خليل واللي بيتوج ببطولة كراتشي للسكواش في انطلاق بطولات المحترفين. كل ده هنعرف عنه مزيد من التفاصيل من خلال الكاتب الصحفي الأستاذ عمرو كمال، مدير تحرير جريدة أخبار الرياضة. أستاذ عمرو أهلا بيك.
1: أستاذ مازن أهلا وسهلا بحضرتك وبمستمعينك الكرام في كل مكان.
0: أهلا بيك يا فندم. يعني بنتكلم في البداية عن الانتصار الكبير لناشئات كرة اليد ووصولهم لربع النهائي في بطولة العالم، فلو تعرفنا عنه مزيد من التفاصيل.
1: شوف أنا أستاذ إن أنا أشكرك أولا وأشكر أستاذ محمد الصنباطي والأستاذة إيناس على اختيار اتحادين هم دائما وابدا بيحققوا انجازات قويه على المستوى العالمي، اتحاد كره اليد واتحاد الاسكواش. في الافراح الرائعه والاداء البطولي اللي بتقدمه بنات كره اليد تحت 18 سنه، انا ادعوك وبالتاكيد انت حضرتك شفت ليهم مقاطع حتى باداء رائع ممتع طبعا. جميل، مش تعصب ان هم مصريين واحنا مصريين، ولكن لا ده يعني انا عايز اقول لك يضاهوا منتخب مصر في لكره اليد للكبار والشباب والناشئين، واحنا الحمد لله محققين بطولات عالم في الشباب والناشئين لمراكز كبرى في الرجال. البنات بتلعب بمنتهى منتهى الفن والهندسة، والبنات بالرغم من ان جسمهم مصري الا انهم قادرين انهم يتفوقوا امام عمالقة والعملاقات تتقال عليها ايه اماد البنات الدنمارك والنرويج وفرنسا، قدروا ان هم يحققوا ارقام رائعة. وخلينا اقول لك بعيد عن الفنيات الرائعة والاداء الممتع سواء من حراسة المرمى للهجوم الخاطف للعب على الدايرة للاجنحة للتسديد البعيد للاختراقات، بتقدم شو رائع رائع رائع. والأجمل من ده روحك المصرية لما ضربت أرقام قياسية بالفوز على منتخب فيجي بنتيجة 83-17، لم تتكبر ولم يعني تنظر إليهم نظرة الصغار، وقفت تسلم عليهم، وده تشوف الصورة بتاعت منتخب فيجي وهم بنات صغيرين وسعداء ومبتسمات ان منتخب مصر ومدرب منتخب مصر الكابتن محمد عبد الكريم يعني بيحييهم. فدي الروح المصرية. استأذنك في مش هنكمل ثواني 20 لعبة في منتهى روى جنى احمد، جيداء كامل، ريتاج محمد، جويرية تامر، مي شريف، جودي فرج، سندس عصام، فرح فرج، ميرنا اشرف، ريم ايهاب، ياسمين حسن، ملك عمرو وتقريبا ليها توأم في الفريق زينة عمرو وزينة محمود ومريم صالح وحبيبة محمود وملك خميس عفوا وفريدة ابو المجد، بنات رائعات يستحقن التكريم والإشادة. وده اللي عمله بصراحة اتحاد كرة اليد ان هو بعد الفوز على فرنسا في المباراة الثانية في الدور الرئيسي صرف لهم الاتحاد فورا مكافآت، وده بالتأكيد بجانب الشغل بتاع الناحية الفنية والأداء بالتأكيد ده بيقدر بشكل كبير جدا. في حين ان عندنا على فكرة المباراة القادمة يوم 6 أغسطس أمام منتخب الصين، ومباراة صعبة جدا جدا جدا. هنقول الصين هي ليها روح في كرة اليد، الصين دلوقتي ابتدت على قاعدة اليد وعلى قاعدة الاسكواش بمدربين مصريين في الاسكواش تصعد صعود كبير جدا، وبنات الصين تحت 18 سنة هم أبطال قارة آسيا وبيأدوا أداء قوي جدا جدا جدا. بإذن الله ندعو ان احنا بإذن

0: نقدر نتخطى منتخب الصين وهنواجه بعد كده الفائز من مباراة إسبانيا وسويسرا وفي بقى الجانب الآخر أربع مباراتين أخرتين فبإذن الله بإذن الله بناتنا إن شاء الله يواصلنا التألق والتأكيد على هويتهم وإن هم يعني بصراحة بنات تشرح النفس فعلا يعني بمنتهى الروعة وفعلا بنات مصر قادمات وبإذن الله أتوقع يعني بالأداء الرائع ده يعني ناس منهم كتير جدا هيحترفنا في الدوريات الأوروبية وعن طريق بقى الجامعات وانت حضرتك عارف الاحتراف الرياضي في الجامعات وما شابه فهم يستحقنا فعلا الكثير والكثير في حين لو ذهبنا إلى البطل المصري سلمان خليل ما شاء الله عليه فاز بأولى البطولات للموسم الجديد للمحترفين 2027 2026 وفاز ببطولة كراتشي للسكواش ودي طبعا في باكستان وباكستان كانت أحد معاقل اللعبة هي والهند وكانوا دائما وابدا زي ما حضرتك عارف ومستمعينك التنافس كان بين لعيبه منتخب لعيبه الهند ولعيبه باكستان الحمد لله دلوقتي احنا بقالنا عقدين مكتسحين ده وحتى مع تراجعنا بعض الشيء في الفتره اللي فاتت الا ان احنا رجعنا تاني وبقينا بنفوز الاربعه الاوائل بقوا مصريين من جديد ولسه من ساعات قليله منتخب الناشئين والناشئات الاولاد والفتيات كانوا فايزين في بطوله العالم بكندا والولاد فازوا على امريكا والبنات فازوا على ماليزيا وما شاء الله اتحادات فعلا رائعه بتلعب وبتدار بشكل احترافي بشكل كبير جدا زي اكتر من اتحاد تاني زي الجودو زي الاثقال زي الملاكمه زي التايكوندو مش عايزين ننسى حد ولكن اتحاد كرة اليد يعني اقوى اتحاد في لعبة جماعية وعلى الطريق شوية اتحاد السلة واتحاد الطايرة بياخد نموذج اتحاد كرة اليد وبيطبقوه تقريبا بحذافيره
1: يعني أداء مشرف بالفعل شهدناه من بطلات كرة اليد وأيضا شهدناه في يعني الاسكواش والفوز المصري والأداء المشرف اللي قدمه سلمان خليل واللي حضرتك وضحته بمزيد من التفاصيل ضيفي العزيز الأستاذ عمرو كمال مدير تحرير جريدة أخبار الرياضة بشكرك شكرا جزيلا على هذه التفاصيل
0: شكرا وبكون سعيد دائما مع حضرتك
1: شكرا جزيلا يا فندم للأسف وقتنا بينتهي مع حضراتكم على هوا الراديو 99 ولكن قبل ما ننهي وقتنا معاكم خلونا نعرفكم حصاد إخباري سريع واللي كان فيه العديد من الأخبار يمكن من أبرزها أن وزارة الخارجية أصدرت اليوم حركة جديدة لتعيين عدد من الوزراء المفوضين في مناصب نواب مساعدي وزير الخارجية إلى جانب عدد من المواقع القيادية في إطار إعادة توزيع القيادات الدبلوماسية ودعم مختلف قطاعات العمل السياسي والقنصلي والإداري والفني بالوزارة كمان على الصعيد خلينا نقول الفني الدكتور رضا الوكيل رئيس دار الأوبرا المصرية أصدر قرار بتكليف الدكتور أسامة علي من كلية التربية الموسيقية في جامعة العاصمة بالإشراف على مركز تنمية المواهب أما اقتصاديا فبيانات البنك المركزي كشفت عن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي إلى 1.378 تريليون جنيه في نهاية يونيو 2026 وأخيرا وليس آخرا وفي حالة الجو الهيئة العامة للأرصاد الجوية بتتوقع أن يشهد الغد الأربعاء الخامس من أغسطس استمرار في انخفاض طفيف لدرجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد للأسف لحد هنا نقدر نقول إن وقتنا انتهى مع حضرتكم على الهوا الراديو 99 واللي كان من خلال ملفات من أعداد زميلتي العزيزة والمتميزة الأستاذة أنا السيد وفي رئاسة التحرير الأستاذ محمد الصنباطي وتشرفت بوجودي وتقدمها مع حضراتكم كنت معكم أنا مازن سامي في برنامجكم آخر اليوم غدا بإذن الله يتجدد الموعد في نفس الميعاد ويوميا من الساعة 11 والحد

الساعة 12 هتعرفوا مزيد من التفاصيل عن أبرز المستجدات وأخبار الغد. أما دلوقتي خلوني أشكر حضراتكم شكرا جزيلا على طيب المتابعة، ودمتم مستمعين للراديو 99.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من منتصف الليل مع مازن سامي.
1: رئيس الوزراء يستعرض جهود صندوق مصر السيادي في تعظيم العائد من أصول الدولة. وزير الصحة يتابع تنفيذ المدينتين الطبيتين بالعاصمة الجديدة والعالمين. وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري حول القدس الذي تستضيفه العاصمة الأردنية عمان. الأردن يؤيد بيان مصر وقطر وتركيا بإدانة الانتهاكات الإسرائيلية في غزة. وزير الخزانة الأمريكي يشير إلى اتفاق مرتقب مع إيران لإعادة فتح مضيق هرمز خلال يومين. الولايات المتحدة تعلن تغيير مسار 45 سفينة منذ استئناف الحصار البحري على إيران. إيران تدرس السماح لدول أوروبية بالمشاركة في إزالة الألغام البحرية من مضيق هرمز. وزارة الإسكان تستعد لطرح 15,000 وحدة سكنية بنظام الإيجار. وأخيرا اليوم الأربعاء سحب قرعة الموسم الجديد من الدوري الممتاز لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 28. الدقيقة الأولى.

الراديو 90 هواها مصري. ودلوقتي جمعتكم مع الحفلة مع كريم سعيد على الراديو 90

فايدك ريح الأماط ليه علي نعيش الذكريات.

0: الحفلة مع كريم سعيد على الراديو 90 90.
1: يلي بتسأل عن الحياة خدها كده.

الشرف. أنا تبت منه لديم الأنف

الذي ما لم ولا الشك للشك ولا الدهر. أنا أبص الرؤية.

الدنيا طفت الشمال يا ناس كترت دمعي والعمر راح كتبت العبي علم كسرت السن علم وبرضو بولاد حسين من صغر السن ومين على يا عيني وكانت خطاوي للسكة تيامني حسين من صغر السن ومين على يا عيني وكانت خطاوي للسكة تيامني أبص الروح الفغلة شبيني عيد

بأنس وحدك سردت عمرك كله خلاص ما بقاش فاضل غير جرح ودمعك ليل الجرح يا يا سيد مآنس وحدك سردت عمرك كله خلاص ما بقاش فاضل.

تعبت